ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون.

حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم

أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم

السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون

بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون

فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدي

منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي

قيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم

ولا تعجل بالقرآن قبل أن يقضى إليك وحيه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليه.

وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى

زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتي

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

الوكيل. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي إلى طاعتك. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام الصباح ما بيحلى إلا معها

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، صباح الخير والسعادة والسرور، صباح نهار جديد، يوم جديد وإطلالة دائما تتجدد من خلال أثير فجر أف أم، من خلال شاشة تلفزيون الفجر، ومن خلال البث المباشر عبر الموقع الإلكتروني. أهلا وسهلا بكافة السادة المستمعين والمستمعات، أهلا بكم بحلقتنا الجديدة من برنامج طلت فجر.

نهار جديد مستمعينا الكرام ومتابعينا الأعزاء. اليوم الخميس، هذا اليوم نهاية هذا الأسبوع الموافق 18 من حزيران يونيو من عام 2026 ميلاديا، الموافق 3 من محرم من عام 1448 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم مستمعينا الكرام ومشاهدينا الأعزاء في صباح اليوم. أكيد في صباح اليوم نبدأ مشوارنا الصباحي بالدعاء ونستدعي الله أن يرزقنا الخير وإياكم، وصباح الخير للي استيقظوا في هاي اللحظات الباكرة، صبحكم يربحكم بكل الخير. وأكيد بنوجه التحيات الصباحية لكل المستمعين عبر أثير فجر أف أم، من الأمهات، من النساء، من ربات المنازل، من السائقين والسائقات، على كل السائقين على كل الخطوط الداخلية والخارجية، للصبايا والشباب اللي بيروحوا على أشغالهم وأعمالهم خارج مدينة طول كرم وبيكونوا بيستمعوا لبرنامجنا طوال الطريق عبر المذياع، كمان صباح الخير لكم، وصباح الخير لكل السائقين على كل الخطوط، سائقي الشاحنات، نقل البضائع، شركات التوصيل، كل السائقين اللي بيسمعونا من خلال الأثير، حيا الله فيكم مشاهدينا ومتابعينا ومستمعينا تحديدا. أهلا بكم بمشوارنا لليوم الخميس، برنامج طلة فجر، المجلة الصباحية المنوعة، المشوار والرفيق والأنيس لإلكم بفترة الصباح. نلتقي من الأحد للخميس من 7:30 to 9:30 عشان نكون على تواصل وإياكم، نخليكم أقرب مع العالم من حولكم، وأكيد نكون إحنا أقرب لإلكم وإنتوا قريبين علينا من خلال الاتصال والتواصل. الاتصال الهاتفي على الرقم 0926849 أو المشاركات النصية المكتوبة على الرقم 0097059904090.

صباح الخير لأهلنا في طول كرم الحبيبة، يعني لأهلنا في مخيم طول كرم ومخيم نور شمس، لأهلنا في الضواحي في العزب، لأهلنا في القرى والبلدات. يسعد صباحكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ومن طول كرم ننقل التحيات الصباحية إلى أهلنا في نابلس، في جنين، في رام الله، في بيت لحم، في الخليل، في أريحة، في كل مناطق الضفة الغربية، في قلقيلية، في طوباسة، في سلفيت. وصباح الخير لأهلنا وناسنا وأحبابنا في القدس عاصمة فلسطين الأبدية. صباح الخير لكل المتابعين والمتابعات من أهلنا من الداخل فلسطين المحتل. يسعد صباحكم يا رب. أهلا بكل اللي انضموا معنا في متابعة برنامج طلة فجر.

رح نناقشها ونطرحها على مسامعكم. مواضيعنا لليوم، أو في عنا سؤال تفاعلي، هذا السؤال موجه لكم مستمعينا ومشاهدينا، وأيضا من خلال إجابات على الواتساب أو الاتصال الهاتفي. بدي منكم تكملوا هذه الجملة: رغم كل شيء فراغ ما زلت. شو رأيكم؟ كملونا هاي الجملة: رغم كل شيء نقاط إلا إني ما زلت. شو أنتوا بتحكوا رغم كل إيش؟ رغم كل شيء مر في حياتكم، رغم كل الظروف اللي بنمر فيها، أنتوا كيف بتشوفوا ممكن تكملوا هذا الفراغ بسؤالنا التفاعلي؟ من الرسائل الصباحية اللي عمالها بتوصلنا، يسعد صباحكم يا رب مستمعينا ومشاهدينا. صباح الخير من مأمون كوع. مأمون كوع بيحكي: يسعد صباحكم، الله يبعد عنا بنات الحرام وأولاد الحرام، آمين يا رب العالمين. كمان من الرسائل اللي عمالها بتوصلنا من أبو المجد المصري: يسعد صباحكم وصباح الخير للأخ مأمون الكوع، صبحك بالخير يا غالي. كمان من الرسائل اللي عمالها بتوصلنا: يسعد صباحكم يا رب ويصبحكم بكل الخير، حبيت أكون من أول المصبحين. بالنسبة لبرنامج طلة فجر، ياريت تخلوا القرآن بالصوت الأول وما تغيروا، لأنه إحنا بصراحة 24 ساعة عليها ما بنغير، والسبب الرئيسي أنه صوت القارئ هادئ جدا مريح، فياريت يضل عليه القارئ محمد هشام. حبيت أكون أول المصبحين، يسعد صباحكم. طيب رح نناقش الموضوع إن شاء الله، وكل التحية لمرسلي الرسائل النصية الصباحية. صباح الخير لرعاة برنامجنا شركة الماسة شانتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان موريس، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل في أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس. وصباح الخير لشركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، وشركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر. صباح الخير كمان لزملائنا في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمد، في الإخراج على أحمد الجلاد، يصبحكم بكل الخير. تحيات الصباحية حاليا موصولة لكل امرأة ولكل سيدة ولكل فتاة بتسمعنا، أحب أحكي لك يسعد صباحك. إذا كنت رايقة ومصحصحة صباح الخير، إذا كنت بصراحة مش رايقة وظروفك صعبة، حالتك النفسية تعبانة، ما في إلك حدا في هالدنيا غير نفسك وذاتك وصحتك وعافيتك. استرجعي نفسك، استرجعي قوتك، وخليكي قوية وكوني مكملة بهاي الطريق وهاي الحياة. والطريق ما بتوقف، يعني الحياة ما بتوقف عند لا موقف ولا ظرف ولا فراق ولا شيء معين، أو ولا عند أي إنسان. حياة بتوقف عند صحتك وعافيتك، فحافظي عليها من خلال ابتسامتك. ابتسموا في الصباح الباكر وكونوا يعني من الحاصلين على الأجر، تبسموا في الابتسامة صدقة، كونوا من المتصدقين بابتسامتكم في كل يوم في كل صباح. انموا النية الطيبة والنية الحسنة وتوكلوا على رب العبادة، وإن شاء الله أمورنا بتصير أفضل وأحسن. صباح الخير للي دائما مبتسمين، صباح الخير للي دائما متفائلين وعندهم نظرة إيجابية للمستقبل وللأيام القادمة. يا صباح الخيرات والمسرات.

صباح الخير من جديد لكم مستمعينا ومشاهدينا ومتابعينا كرام، وإن ما كنتوا ويانا في الاستماع والمتابعة مكملين مع حضراتكم بمشوارنا الصباح اللي بدأنا اليوم تمام الساعة 7:30، مكملين معكم من خلال الأثير ومن خلال الشاشة. ويا صباح الخيرات، وشمس اليوم عالية والحمد لله، والأجواء مميزة، وكل التحيات الصباحية لكل الأهالي، أهالي طلبة الثانوية العامة. كونوا بصراحة حنونين رؤوفين مع أولادكم، مش آخر الدنيا امتحان الثانوية العامة. وبصراحة بعد كل هاللي مرينا فيه وطلابنا وأولادنا مروا فيه على مدار السنوات الأخيرة، إحنا منحكي امتحان الثانوية العامة وكأنه للأسف بطل فيه له هيبة. خلونا نستجمع قوانا، خلونا نكون مركزين بهاي الفترة تحديدا، ما نضغط على أولادنا وبناتنا، ما نكون تعبين نفسيتنا وتعبين حالنا وتعبين أعصابنا، علشان بصراحة هذا كله بيؤدي إلى نفسية الطالب تكون مش منيحة ويتبطر بالامتحان، وإذا كان عارف الإجابة بيبطل هو عارف الإجابة. نتمنى يا رب أنه الامتحانات تصير على أكمل وجهه وعلى ما يرام. يوم السبت القادم إن شاء الله بمشيئة رب العالمين 20/6 رح يكون أول امتحان من امتحانات الوزارية النهائية الرسمية لطلاب الثانوية العامة 2025-2026. نتمنى لهم إن شاء الله يا رب كل التوفيق، كل المحبة لكل طلابنا الثانوية العامة. اليوم محطاتنا رح نناقش من خلالها بأول محطة قبل التوجيه بأيام كيف ممكن نواجه القلق ونستعيد الثقة. خلونا نكون واثقين بأنفسنا وطلابنا، شو ما درسوا أدموا وتوكلوا على رب العبادة. كمان من محطاتنا لليوم بدنا نحكي عن واحدة من المؤلفات الجديدة اللي جاءت بعنوان دقيقة واحدة حتى منتصف الليلة. هل حان يا ترى من خلال هذا المؤلف أنه صلت الضوء على وقت الثورة على التعليم التقليدي؟ اليوم قديش إحنا بنتطلع على التعليم ولتطوير التعليم ولتقديم تعليم أفضل لأبنائنا الطلبة. كمان من محطاتنا لليوم مشاهدينا ومتابعينا ومستمعينا رح نتحدث، بما أنه إحنا بدأنا أجواء الصيف والعطل الصيفية وأجواء الربيع، الأغلب أو الجميع منا بيبدأ يبحث عن وجهة سياحية يروح لإلها أو ينبسط ويكون هو وعائلته وأهله وأحبابه يقضوا أوقات ممتعة فيها. تحدثنا عن وجهات كثيرة، منها أريحة، منها بتير وغيرها من هذه الأماكن، لكن اليوم حبينا سلط الضوء أكثر على حديقة الحيوان في قلقيلية. حديقة قلقيلية الوطنية وجهة العائلات الفلسطينية ومتنفس الصيف الأول بهذه الأوقات. فاليوم بدنا نحكي عن دور بلدية قلقيلية في متابعة الحديقة إلى الأهمية، و من خلال ترتيب المرافق، من خلال تعديل بعض الإصلاحات، من خلال تطويرها كل سنة عن السنة الماضية. اليوم بدنا نتعرف أكثر عن طبيعة هذه الحديقة وكيف عمالها بتستقبل الأعداد الكبيرة من الزوار، وخاصة مع العطل الصيفية رجعت أبنائنا المغتربين بتبدأ المشاوير، وتحديدا أيام عطلة نهاية الأسبوع. فهون بدنا نحكي مع بلدية قلقيلية إن شاء الله. كمان من مواضيعنا اليوم بدنا نتحدث عن أو مع بلدية الخليل لنحكي عن موقفها تجاه قرار سموتريتش الأخير بإلغاء اتفاقية الخليل. رح نتعرف وإياكم على موقف البلدية وعلى تداعيات هذا القرار على مدينة الخليل. هاي مواضيعنا لليوم اللي رح نناقشها ونطرحها ونعرف تفاصيلها وحيثياتها. خلونا حاليا مشاهدينا ومتابعينا الكرام نروح مع حضراتكم لجولة سريعة لأبرز العناوين ومعرفة آخر التطورات الإخبارية. قبيل فجر اليوم قوات الاحتلال قامت باقتحام مدينة نابلس. وعلى الصعيد الفلسطيني ومن أبرز العناوين، حيث مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين ويضيفون كرفانات لتوسعة بؤرة استيطانية على جبل صبيح جنوب نابلس. حيث مستوطنون هاجموا منازل المواطنين في بلدة بيتا جنوب نابلس بالتزامن مع قيام مستوطنين بإضافة كرفانات جديدة على قمة جبل صبيح في إطار محاولات توسعة البؤرة الاستيطانية المقامة في المنطقة. إلى قطاع غزة، استشهاد مواطنين وإصابة آخرين إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي شارع روني بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
إلى أبرز العناوين على الساحة الدولية والعربية، حيث مذكرة التفاهم التاريخية دخلت بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية حيز التنفيذ رسميا اليوم بهدف إنهاء الحرب والعمليات العسكرية بين الطرفين وحلفائهما على جميع الجبهات بما في ذلك الساحة اللبنانية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يعلن أن رئيسي البلدين وقعا رسميا على نص المذكرة، مشيرا إلى أنه تم أو إلى أنه تقرر أن يتم التوقيع بشكل رقمي وإلكتروني، ولن يقام مراسم توقيع في سويسرا، مما يمنح الوثيقة صبغة رسمية بالكامل. وأكد المتحدث أن التزامات طهران بشأن مضيق هرمز دخلت حيز التنفيذ لأنه تم التوقيع على مذكرة التفاهم.

في سياق متصل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشن هجوما حادا وغير مسبوق على معارضي الاتفاق النووي المتبلور مع إيران، موجها انتقادات لاذعة وتوبيخا علنيا للحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو. وقال ترامب في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس في ختام قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا إن بلاده توصلت إلى اتفاق مع إيران يحقق 99% من الأهداف الأمريكية، مشيرا إلى أن الاتفاق سيفتح مضيق هرمز أمام الملاحة بشكل فوري ويمنع طهران من امتلاك سلاح نووي للأبد. أضاف ترامب مبررا خطوته: لو لم نبرم هذه الصفقة لكان بإمكاننا الاستمرار في إسقاط القنابل لأسبوعين أو سنتين، لكن المضيق ما كان ليفتح وما كان للأسواق الاقتصادية أن تنتعش. في إشارة واضحة وعنيفة للمطالب الإسرائيلية قال الرئيس الأمريكي: كانت هناك دولة واحدة فقط تطلب منا الاستمرار في قصف إيران، الأغبياء فقط من يقولون ذلك، وأعتقد أن القادة الجدد في إيران أكثر ذكاء. وفي سياق حديثه عن العلاقة مع إسرائيل ورئيس وزرائها، وجه ترامب انتقادا مباشرا لنتنياهو قائلا: علاقتي مع نتنياهو ممتازة، لكن بيننا خلاف صغير بشأن لبنان، بيبي ينفعل أكثر من اللازم في بعض الأحيان، وقد أخبرته أنه يمكن التعامل مع ملف لبنان بنعومة أكبر، وليس هناك حاجة لإسقاط مبنى كامل في كل مرة.

في ذات السياق، حيث صحيفة وول ستريت جورنال تكشف نقلا عن مصادر إسرائيلية وأمريكية عن ملامح توتر متزايدة في العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما ذكرنا ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. وحسب المصادر، سأل ترامب نتنياهو خلال مكالمة هاتفية جرت مؤخرا بشأن لبنان: لماذا تقومون بتفجير المباني؟ توقفوا عن ذلك. في المقابل استفسر نتنياهو خلال مكالمة أخرى من ترامب عن الكيفية التي ستتحقق بها الولايات المتحدة من تنفيذ البنود المتعلقة بالأسلحة النووية في أي اتفاق محتمل. وسائل اتهام ووثائق تكشف اتهام فيدرالية أمريكية عن إحباط مخطط لتنفيذ هجوم واسع خلال فعالية اليو اف سي التي أقيمت في البيت الأبيض الأحد الماضي. استهدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعددا من الشخصيات السياسية بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ومن أبرز أخبار اليوم في الشأن الإسرائيلي، حيث الجيش الإسرائيلي يعلن سمح بالإعلان عن مقتل ألكسندر فيلين من قيادة الفرقة 36 نتيجة انفجار عبوة ناسفة في منطقة الليطاني، كما أصيب نائب قائد الفرقة 36 وقائد كتيبة في الاحتياط ومقاتل احتياط إضافي بجروح متوسطة. في حالة الطقس، حيث الأجواء اليوم تكون صافية بوجه عام، حارة نسبيا في المناطق الجبلية، حارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة في ساعات المساء والليل. تكون الأجواء صافية بوجه عام، باردة نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفة في بقية المناطق، والله تعالى أعلى وأعلم. للاطلاع على المزيد وكل ما هو جديد من خلال متابعة الموقع الإخباري الفجر TV.com، لا تنسوا متابعة منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، التليجرام، الواتساب والإنستغرام، ليصلكم كل ما هو جديد أول بأول. نذهب الآن مع حضراتكم إلى فاصل، ومن ثم نعاود من جديد معكم في برنامج طلة فجر.

0: صباح الخير من جديد مستمعينا ومشاهدينا، يا صباح الخيرات والمسرات. أمجد الجبالي صبحك وربحك بكل الخير، مشكور على تزويدنا بآخر المعلومات حول طبيعة الطرق. بيحكينا أمجد الجبالي في حاجز جيش بعد برقة وأزمة كثيرة، بلغ الناس عشان تلف من داخل برقة. يسعد صباحك يا رب يا أمجد، صبحك وربحك بكل الخير وتوصلوا بالسلام إن شاء الله يا رب لوجهتكم. فصباح الخيرات لك ولكل اللي عمالهم بيغادروا من طول كرم إلى وجهتهم خارج طول كرم. صباح الخير لإلكم، توصلوا بالسلام يا رب، يعطيكم ألف عافية. كملين معكم مشاهدينا ومتابعينا، عندنا السؤال التفاعلي: رغم كل شيء أكملوا فراغ هذه الجملة. من الإجابات اللي وصلتنا من مريم بتحكي رغم كل شيء ما زلت أضحك، كمان من ديانة بتحكي رغم كل شيء لكن ثقتي بالله هي التي تصبرني وتساعدني في هذه الحياة. من طارق بيحكي رغم كل شيء لكن أنا ثابت على مبادئي رغم الواقع المرير. حلو الإجابات، صباح الخير لكم. تعالوا نشوف كمان بالنسبة للرسائل اللي عمالها بتوصلنا. كمان من الرسائل اللي بتوصلنا في هذا اليوم: يسعد صباح الجميع، صبحك بكل الخير. أكيد يوم جديد، اجعلوا يا رب بداية فرح وتيسير. صباح الخير. بالنسبة للسؤال التفاعلي: رغم كل شيء ما زلت أؤمن إنه القادم أجمل. الحمد لله رب العالمين. راني برابرة يسعد صباحك يا رب، صباح الخير. اللهم في هذا الصباح بارك لنا يا رب واجعل صباحنا صباح خير، ونسألك خير ما في هذا اليوم ونعوذ بك شر ما في هذا اليوم. صباح الخير كمان لكل المستمعين والمستمعات اللي عمالهم بيبعتونا رسائل صباحية. صباح الخير ريهام، الإجابة على السؤال التفاعلي: رغم كل اللي صار لكن ما زلت مثل ما أنا وما رح أتغير. صبحك وربحك بكل الخير. هاي الرسالة من مين؟ من عنان. طيب كمان من الرسائل عمالها بتوصلنا: من الصمت لغة العظماء. صباح الفل يا مأمون كوع، صباح الفل والياسمين. طيب أمجد جبالي بيحكي، أمجد بيتابع لنا أحوال الطرق. أمجد بيحكي لنا في حاجز جيش باب شافي شمرون، إن شاء الله يا ربي بالسلامة لكل الشباب ولكل الأهل اللي بيتنقلوا. طب تعالوا أحكي لكم، بما أنه إحنا وصلنا لأحوال الطرق، تعالوا أحكي لكم عن أحوال الطرق بهذه اللحظات. قبل دقائق قليلة كان في تحديث لمحافظات الشمال: سلفية الشمالي سالك، برقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، تحت جسر أودلا سالك، زعتر سالك، الطنيب سالك، مفرق جيت سالك، بيت ليد سالك، يتصهر سالك، عناب مغلق للخارج، للداخل سالك، سرة سالك، عبرت سالك، المربع سالك، دير شرف سالك، بيت فوريك سالك، بزارية تفتيش للخارج، مدخل قلقيلي سالك، حاجز تيسير سالك، وعين شلبي سالك. بتمنى السلامة للجميع، لكل المغادرين والمغادرات، وتحديدا الموظفين اللي بيشتغلوا في مناطق خارج مدينة طول كرم وكل يوم بيتنقلوا من مدينة إلى مدينة. صباح الخير برنامج طلة فجر، صباح الخير ريهام، صباح الخير لعذبة فقها وإم أمير، ألف ألف مبارك أبو أمير، تفوق ابنتك ملكة، تفوقها على مدرسة المتفوقين في المرتبة الأولى، ألف ألف مبروك أبو أمير من أم أمجد. يسعد صباحك يا رب يا أم أمجد، صبحك وربحك بكل الخير. سؤالنا التفاعلي مستمعينا ومشاهدينا الكرام: أكملوا الجملة رغم كل شيء. إلا أنه في عنا إجابات على هذا السؤال. من الإجابات: رغم كل شيء إلا أني أقاوم في معركة ولم أمت بعد وسأظل أقاوم. حلو، يعني معتبرين الحياة معركة وإحنا عمالنا بنقاوم فيها وبنعافر فيها. صباح الخير لكم جميعا. كمل معكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء في محطاتنا، في فقراتنا المختلفة والمتنوعة اللي عودناكم دايما عليها نحكي فيها ونناقشها ونطرحها عليكم في كل يوم وفي كل صباح. نعرف أن يوم الاثنين، يوم السبت القادم عفوا، هو أول امتحان من امتحانات الثانوية العامة. التوتر بلش يزيد، الدقيقة 90 بدأت ترن جرسها، ولكن احنا بدنا نحكي مع الاقتراب لانطلاق امتحانات الثانوية العامة. القلوب هيك بتبلش بصراحة تتزايد عدد نبضاتها في بيوت آلاف الطلاب والطالبات من أبنائنا. مشاعر الترقب، مشاعر الخوف، مشاعر القلق السنوية إجاد وقتها اليوم، خاصة بعد حالة من الجدل جدل اللي رافقت الامتحان التجريبي لمبحث التربية الإسلامية خلال الأيام الماضية، بين ضغط الدراسة، بين توقعات الأهل، وبين خوف الطلاب نفسهم وقلقهم من المستقبل. اليوم السؤال الأهم بيكون بهاي اللحظات وبهاي الساعات، كيف ممكن إحنا نحافظ على صحتنا كأهالي وصحة أبنائنا الطلبة، صحتنا النفسية، ونحول هذا القلق والخوف والتعب إلى طاقة إيجابية بتساعدنا على أنه إحنا نكمل ونتخطى هاي المرحلة بأفضل نتائج. تعالوا نتحدث عن الدعم النفسي للطلبة مع ضيفتنا اللي بتنضموا إيانا من خلال الاتصال الهاتفي، الأستاذة حنان عبد الهادي، أخصائية نفسية واجتماعية مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب TRC. صباح الخير أستاذة حنان.
1: يسعد صباحك بها ويسعد صباح الجميع يا رب.
0: صباحك وربحك بكل الخير. أستاذي حنان، لما إحنا بنحكي عن يوم ونص تقريبا بيفصلنا عن بدء امتحانات الثانوية العامة الوزارية، طلاب الخوف والتوتر عندهم عالي، الأهالي بصراحة عمالهم هم متوترين وبيوتروا أولادهم، القلق مسيطر على الساحة التعليمية بما يتعلق بالثانوية العامة خاصة بالجدل اللي كان بمبحث التربية الإسلامية. كيف ممكن نقيم الحالة النفسية لطلابنا وطالباتنا في هاي المرحلة وفي هذا العام؟
1: يسعد أوقاتك يا رب، وصباح الجميع، صباح كل طلاب التوجيه. يعني إحنا دائما عندنا في الضفة توجيهي إشي مفصلي ويعني وإشي رائع جدا، زي حفل إحنا بنعتبر دائما التوجيهي. بس أنا نصيحتي دائما بدي أبديها دائما إنهم لطلاب التوجيهي قبل آخر يوم، إنه هاي مش مرحلة نهاية العالم، هي مرحلة جدا مهمة بحياتنا، وأوكي هي مرحلة انتقالية من مرحلة لمرحلة، لكن هي مش هي اللي بتقيمكم ولا هي اللي بتصلت شخصيتكم وذكائكم. كتير في ناس يعني بيرسبوا في التوجيه مرة لقيهم بالمرة الثانية نجحوا وأبدعوا وكملوا حياتهم، هلأ وصلوا لمراحل كتير عالية، مراحل كتير يعني وأماكن كتير كتير ممتازة. فيعني إحنا ما نستسلم بس إنه لفكرة إنه أنا توجيهي أنا لازم أضلني خايف وإنه مستقبلي رح يروح إذا لا سمح الله ما جبتش معدل عالي، إذا لا سمح الله إنه فحملت مادة وكذا مستقبلي رح، لا انت لازم تكون فخور بنفسك انك وصلت لهاي المرحله في الثانويه العامه وتعبت وسهرت وصلت لهاي المستوى اللي انت فيه واديت اللي عليك والباقي على رب العالمين. مين اللي بتفرق معه؟ اللي هو اصلا يعني احنا بنعرف ان في ناس كثير ما بتدرس ولا شيء، هون بتفرق معه يعني نجح ما نجحش وكيف طالب ما بتفرق معه، لكن الشخص اللي درس وتعب وكل شيء نعمل عليه وهذا كلمه واحده له ولاهاليه، اولادكم تعبوا ووصلوا لأنهم وصلوا هاي المرحلة وكافحوا لوصلوا لهون، قدروا تعبهم شو ما جابوا هو شكرا إلهم، شكرا إنهم قدروا يوصلوا لهاي المرحلة بذل الظروف اللي إحنا عم بنمر فيها، ظروف كتير صعبة. يعني الوضع الفلسطيني جدا صعب، وهاي السنة مرينا بكتير أشكال ألوان، والتوجيه فعليا ما مرت مرحلة من مراحل امتحاناتهم بهاي الفترة إلا يصير حدث حرب كذا ضغط يعني 100 قصة وقصة. فأشكروا أولادكم أنه لسه واقفين وصامدين ووصلوا لآخر مرحلة في مرحلة الثانوية العامة اللي هي امتحاناتهم الوزارية. والنصيحة الثانية اللي بدي أنصحها لطالب التوجيه عشان التوتر والخوف اللي موجود عندهم حاليا، قبل ما نروح لفكرة الامتحان الإلكتروني، أنا بدي نكون بشكل الامتحان بشكل طبيعي. انت كطالب مش مطلوب منك تحل كل الاسئله مره واحده لانك انت مش جهاز كمبيوتر ولا انت ريبورت، انت مطلوب منك تركز بكل سؤال بسؤاله وحل اللي قدامك شوي شوي. عيش معك من الامتحان 3 ساعات، عيش الامتحان دقيقه بدقيقه. واجهتك اي صعوبه اي مشكله او شيء، خذ نفس، خذ نفس، سكر عيونك، خذ نفس واسترخي، استرخي وانت في الامتحان، خذ نفس. يعني احنا دائما بنعوض الشهيق والزفاف ناخذه من المعده للبطن وبعدين نطلع شوي شوي ونسترخي لنعمل ارتخاء في العضلات شوي ونخفف من التوتر. وهون بس احكي جمله واحده لحالك، انا عملت اللي علي والباقي على رب العالمين. وحقك اكيد مش راح يضيع، بس شوي شوي مجرد ما عمل استرخاء ذاتي لنفسه راح شوي شوي يسترجع هاي المعلومات. والخوف هو الطبيعي اللي بمر فيه، وأنا دائما بعتبر الخوف اعتبروه طاقة إيجابية ومحفزة وليس طاقة سلبية. كثير بيقولوا لي طب كيف تعتبري هيك؟ لأنه أنا ما خفت أنا بدي أكون مش إنسان مش طبيعي يعني فعليا، هو الخوف شعور طبيعي لأي إنسان، ومش دليل أنك أنت ضعيف وأنك مش قوي. لا، أنا بدي أنجح وبدي أجيب معدل عالي وبدي كذا، فطبيعي أنك تخاف، بس ما تخلي الخوف يسيطر عليك. أنت عملت اللي عليك والباقي على رب العالمين. هو أداة، اعتبروا هذا الخوف تحفيزي، محرك، زي محرك السيارة اللي بيمشي بيحركنا. فما نضلنا خايفين أو متوترين أو هذا. وهذا الحكي بننطلق منه لرسالتنا للأهل، للأهل ريهام، اللي هن أول ناس بيعملوا التوتر. فدائما إنه اعتبروا أولادكم هو بحاجة بس لحضنكم بهاي الفترة، وبحاجة كلمة واحدة منكم، أنت عملتوا اللي عليكم وربنا رح يوفقكم، مش رح يضيع لكم تعب
0: خلال الامتحان. انت ذكرتي نقطة جدا مهمة للطلاب، اتمنى من كل ام او اب او طالب بمر عليها الفيديو بيشوفه، بتمنى انه فعليا يهتموا بكيفية التعامل مع اي قلق وخوف. في طلاب تختلف شخصياتهم من طالب لآخر، خاصة بالامتحانات الأولى أو الامتحانات اللي بتكون زخمة مثل الرياضيات، الإنجليزي، الفيزياء، كثير امتحانات بتكون قوية وحادة بمختلف التخصصات. لما أنا أوصل لمرحلة أني أنا شفت سؤال صعب أو أنا مش بستدركه، مش فاهمه، لأنه أنا عندي قلق وخوف، بالإضافة إلى تمرين أني أخذ نفس عميق وأبلش أخرجه، إيش أعمل تمرين ممكن تهديني وتبلش انه عن جد انا استرجع اعصابي واسيطر على حالي؟
1: ولا اشي، هاي بس تصير معك. انت شفت وعلقت عند سؤال، حط الالم، حط الالم، اطلب كاسة مي، او اذا كانت معك مي اشرب مي، استرخي، غمض عيونك، عن جد غمض عيون الطالب او الطالب، تغمض عيونها، تسترخي على الاخر، تعمل تاخذ النفس، تسحبه شوي شوي من بطنها، تحط ايدها على بقى وايده على بطنه، ياخذ النفس ويعد للنفس 1 2 3 4 ويعمل شهيق وزفير،
0: وما يستحي يحكي بلاش يحكوا لي ايش بتعمل. لا
1: لا
0: بالعكس،
1: لا لا ولا اشي. وان حدا ساله معلش انا شوي عم بحاول اتذكر جواب السؤال، رجاء ما حدا يقاطعني، عادي، طالب التوجيه من حقه اي كل اشي في القاعه، معروف له حق الاولويه في كل اشي. انا تعبت بدي مي، انيت المي خلصت من مسؤول القاعه، معلش انا بدي كاسه مي، انا تعبان بدي كاسه مي، بيجيبوا له. يعني واحد يحكي للعلماء مسؤولين القاعات جدا المناح اللي بيختاروهم التربيه وبحطوهم، يعني ما بيأثروا بحق طلابنا برضه. فياد وياخذ النفس ويسترخي ويفصل شوي، يعني حاول انه يفصل عقله عن الواقع اللي هو موجود فيه، ويحط يربط انه اتذكر، طب انا درست هذا الاشي وبتذكر كمان اللي بالمدرسه اخذناه وأخذنا، فبتصير شوي شوي عنده عملية استرجاع للمعلومات. فهون هو لما يبلش يصير يسترجع، التوتر عنده طبيعي بيخف وبيروح، ومع النفس اللي عمله كاسة المي اللي شربها هو تلقائيا عمل الاسترخاء كامل لجسمه، فشوي شوي وبيرجع وفعلا بترجع له الإجابات. مش شرط ترجع لمين في المية الإجابة، بس على الأقل جاوبت 50% من السؤال، وهيك أنا ما بكون خسرت كامل الإجابة. هلا بالنسبة كمان إنه حذكرتي قبل شوي ريهام إنه على الامتحان الإلكتروني والضغط واللي صار، هذا اللي صار أول امبارح في الامتحان الإلكتروني والخربش اللي صارت، هو هذه كانت تجربة، وتجربة للجميع، لحتى كمان التربية تشوف وين نقاط الضعف في التطبيق وكذا وتعملها. هلا في خلل كمان صار إنه إحنا كالشعب أغلبه فات على التطبيق، فصار ضغط على السيرفر كتير، اللي إله دخل واللي ما إله دخل دخل على التطبيق، في البيت في العيلة أكثر من حدا فات على التطبيق عشان غطى من عند ابنه يكون شابك عنده، هذا ما بيزبط. فالتوتر اللي صار كثير عالي عند الجميع، هذا في وقت امتحان التوجيهي يعني نفسه مش حيصير نفس البلبلة اللي صارت أول امبارح، ولا نفس الخطأ اللي صار أول امبارح، لكن وبنفس الوقت في خط طبيعي عند التربية إنه حتى لو صار خلل في التطبيق أو كذا، موجود الامتحان ورقه حتحله، ما في داعي الطالب انه يخرب التطبيق، يخلص صحن جوالي، يكذب، ما تعمل بلبله لحالك وتفوت في توتر. اي مشكله بدها تصير رح يكون لها حل، يعني ما تقلقوا، التربيه عامله ماشي. انا مع الاهل ومع الطلاب انه اجينا يعني تربيه اعطته في الدقيقه 90، هاي الجمله اللي كثير سمعناها بالشارع،
0: صحيح
1: انه نزلوا بالدقيقه 90 يعملوا ويجربوا في اولادنا، طيب طبيعي، يعني خلص خطوة انحطت وكل إشي، في خطأ ما حدا بينكره، الجميع بيحكي فيه إنه المفروض الطلاب والأهل تهيئوا من بداية السنة لهاي الخطوة وتدربوا عليها مثلا في امتحانات التجريب اللي بتصير في المدارس، تدربوا عليها امتحانات فحص الشهرين بالفصل الأول بالفاينل، كان ممكن إنه يتم التدريب عليها. لكن حدث أمر ما بدنا نوقف عليه، أنت كطالب توجيه وأنتوا كأهل ما توقفوا عليه. حدث صار بده يصير تطبيق، هو حيكون عبارة من 50 أو 100 سؤال، ما بعد أتوقع 50 سؤال داعي دائرة حيكون. يعني فرصة إنك كمان لما تفكر تجاوب عد للعشرة، عد للعشرة، عد للعشرة، مش إنه تعد عشان تختار، لا اتأنى يعني، وإنت بتفكر بالسؤال فكر 100 مرة فيه وبعديها جاوب، ما تستعجل. وهنا يعني جربوها في التربية الإسلامية، التربية الإسلامية مادة حلوة وخفيفة وظريفة مش صعبة، للي بيكون دارس مش صعبة، فأنت بتقدر إنه حاول افصل واعتبره امتحان ورقي خلص، انت إنه هو تكنولوجي كل شيء، اعمل امتحان ورقي بس غيروا لكم النظام، اعملوا كله اختيار من متعدد، بدل ما عملوا إنه على ورقة عملوا على شاشة إلكترونية، افصل مالكاش في العالم الخارجي واللي بيصير على السوشيال ميديا. أنا لو محل الأهالي خطوة الأولى والأخيرة بعملها، ولادتي هلأ ما بعيبهم على السوشيال ميديا من وقت ما صارت البلبلة، لا لا بسحب من ولادة التليفونات ما يقعد على السوشيال ميديا عشان ما يعرضوا دماغهم لأي فكرة لأي
0: حلو.
1: تشوش
0: حلو. وهذا عشان ما نفهم انه احنا استاذ حنان احنا بنحكي انه ما تضغطوا على اولادكم، ما تشدوا عليهم، مش نهاية العالم ولا نهاية الحياة امتحان الثانوية العامة، شو ما جاب الطالب خير ونعمة. بس كمان انا كأهل بدي يكون عندي حسن تصرف بهيك موقف بهيك ازمة، فعشان ما يفكر حدا انه والله اذا انا حرمت ابني من التليفون اني انا اب صارم او ام صارمة بالتعامل مع ابني وانا عمالي بزيد التوتر عليه، لا انا بدي مصلحة ابني.
1: أنا هون بدي مصلحة ابني، ومصلحة ابني تنبع أني أنا بشوف ابني هلأ في حالة توتر، في حالة خلص طبيعي، خوف طبيعي، قلنا الخوف هذا طبيعي بهاي المرحلة، حالة توتر وحالة خوف طبيعية جدا. أنت كأم وكأب أنتوا اللي بتشوفوا برا الصندوق أكتر من ابنكم، فأنتوا اللي عارفين إيش اللي بيأذي ابنكم هلأ. ولما بدي أسحب منه بروح بحكي معاه بحنية، يا ماما بحضن، يا ماما انا بدي، انا مش عشان إشي، انا بتعرف الجوال هي توصل في توجيهه معك، اخذته منك ما اخذته منك، بس هلا فتره حساسه واللي بيصير وبلبله، وانت يا حبيبي من النوع اللي بتتوتر وكذا وهيك، فانا عشان مصلحتك بس تخلص دراسه وكل إشي وهيك، تعال بنقعد انا وياك، وخذ اقعد على التليفون اعمل هيك، بس ابعد عن الصفحات اللي ممكن تضايقك، عن الكلام مع الاصدقاء اللي ممكن يوتروك وكذا، لانه انا كل أم وأب أدرى بشخصية أولادهم، في شخصيات أولاد عن جد بيتأثروا، فالطريقة والأسلوب اللي يأخذ منه التلفون الأب ولا الأم كثير مهمة برضه. الحضن الاحتواء لهم بهاي الفترة كثير مهم، يعني أنا دائما بحكيها بكل سنة لكل أم وأب دائما بتوجهوا لفترة التوجيه، بقول لهم يا ابنكم وبنتكم هم أهم من النتيجة ومن المعدل، المهم سلامة أولادكم. أنا ابنك تجيب لك 60 ويكون ناجح، ولا يجيب لك 90 وانت بالاخر تخسره تخسره على اساس انه او حتى جاب لك 70 وتصير تبهدل فيه وتقلل منه، وانت شو اللي عملته شو اللي سويته، وبالاخر في كثير اولاد فعليا ايام بتصيبهم جلطات جلطات من
0: وغير الحاله النفسيه اللي بيدخلوا فيها،
1: بالضبط حاله نفسيه بتكرههم التعليم كلياته، بيرفضوا يكملوا جامعه، بقول لك ما انا فشلت في التوجيه بدي انجح في الجامعه، بالرغم انه بيكون ناجح جايب 70 بس طول عمره يجيب بال90 وخلص في التوجيه جاب بال70، يعني برضو مش نهاية، يعني بالنهاية اللي جاب 70 وجاب 90 كله حيفوت جامعة، كله حيفوت جامعة صحيح. وكله يعني بيتعلم.
0: ويا ما كان عندنا نماذج أصلاً أن طلاب أنه ما نجحوا من المرة الأولى وعادوا التوجيهي، واليوم هم متفوقين ومتميزين بسوق العمل.
1: بالضبط ريهام، أكبر مثال أعطيك إياه أنا قدامك، أنا بالتوجيه جبت 70 وأنا كنت دائما أكون متفوقاً، بس بالتوجيه جبت بال70 عادي مش نهاية الدنيا، عوضت في الجامعة وفي الماجستير كليات وتفوقت وفي الحياة المهنية، مش شرط التوجيهي مش علامة مفصلية
0: صحيح.
1: دائماً والله قصتي دائماً بحكيها لطلاب الثانويين لما بعملهم ورشات تفنيد غنمت وكذا، بقول لهم مش مقياس، وشوفوا هلا وين كنت،
0: عمره ما كان، عمرها ما كانت النتيجه مقياس، ومثل ما ذكرتي واحنا نماذج قدام كل الاهالي اللي عمالهم بيسمعونا، احنا نبني شخصيه ابننا، نركز على شخصيته وعلى ثقته بنفسه وعلى حياته، نركز على اكتسابه للمهارات، لانه بصراحه اذا بدنا نوقف على المعدل فالمعدل ما بيحكم كل هاي الامور الاساسيه اللي تخلي ابني ينخرط بسوق العمل ويكون متميز، هذا اللي احنا بدنا نوصل له اياه بعدين.
1: بالضبط، وانتو ان اولادكم هم اصلا ثمره نجاحكم مش المعدل. وغير هيك انتوا كانه اب انا بدي منكم بس تكونوا هاي الفتره بالذات مع التغير شوي في بعض الامتحانات تكونوا طاقه جذب وطاقه ايجابيه في البيت مش طاقه طرد مش طاقه سلبيه تكونوا انه انت ما انت بالعاده مش فالح بدك تفلح لي بالالكتروني. هاي الجمل تنزل مثل السم على الطالب. لا انا واثقه فيك. حتى لو مثلا بيجي يا بابا انا مش شاطر كثير في التكنولوجيا ما عندي كثير القدره. لا يا بابا انت حتقدر انا واثق فيك انت حتقدر. وقف واجهت اي مشكله احكي لمسؤول القاعه قول له انا مش عارف اتعامل راح يساعدوكم فعليا بالإشي الالكتروني. راح يكون في تسهيلات وفي في خطوات وهي المدارس عم تتجهز وكل إشي والتربيه عامله خطه بديله ورقيه. يعني ما يخافوا لا الاهالي ولا الطلاب ما يخافوا لا سمح الله. يعني صار ضرر في السيستم او كذا في تطبيق بديل حتى اذا سكر التطبيق وهو بحر لما يرجع يفوت عليه اجوبته اللي جاوبها في البدايه بتضلها موجوده بيحفظ اول باول التطبيق بيحفظ اول باول ما بيروح عليهم. فما تقلقوا وما تخافوا من هاي النقطه وما تعتبروه هاجس انكم تضلكم متوترين منه من كل الامتحان. امتحان الدين لسه له وقت وجسيد عندك امتحان الانجليزي بالاول في كمان امتحانات بالاول يعني لسه لأربعة سبعة اتوقع امتحان الدين. يعني تخسر كل هالامتحانات عشان بس انت بتفكر في امتحان التربيه الاسلاميه كيف بده يكون. لا انسوه والاهالي نفسهم انسوه كونوا طاقه ايجابيه. شو ما جبتوا احنا فخورين فيكم احنا مبسوطين فيكم. التوجيه هو احنا عملناه فوبيا مجتمعيه لكن التوجيه مش عيب. التوجيه هو اشي حلو واشي ممتاز. شو ما جبت او شو ما جبتي انا فخور فيكي لانك انت تعبت وعملت اللي عليك وما في اي شيء. وانا بطلب من جميع الاهالي انه بس يعني اللي بيسمعوني هلا او اي وقت بيسمعوني فيه عن جد قوموا واحضنوا اولادكم وادعموهم. هن هذا اللي بحاجه انه عن جد احضنوهم. ثقافه الحضن للاسف عندنا بين الاهالي معدومه شوي
0: للاسف
1: معدومه. لا والله هن مش بحاجه انك تجيب له اكل وشرب. هن بحاجه انه يحس بامانك كأم واب بحاجة الله يحسوا في أمانكم أنه أنتوا واثقين فيهم. اللي بعطي الطالب الثقة أنه يبدع في الامتحان هو الأهل. وكل يوم الصبح قبل أي امتحان الأم والأب قوم افطروا جاهز كل شيء جاهز احضنوا خذوا الكتب منه ما تراجع ولا أي شيء قبل الامتحان عشان لما يرجع كمان الامتحان ما يمسكش الكتاب ويراجع الكتاب ينخفى خلص
0: شيء وعملنا وأنجزنا
1: نسيناه خلص عدى ينخفى الكتاب وينضل. وممنوع انك تناقش مع اصحابك وكذا هذا جاوب هذا جاوب هذا بيعطي طاقه سلبيه. هاي قوانين تقدر الام والاب يحطوها لاولادهم بهاي الفتره. انا عندك انت ممنوع تراجع بالامتحان قبل الامتحان بنص ساعه ممنوع نهائيا. يوصل على قاعه الامتحان قبل الخمس او عشر دقائق عشان يهيئ نفسيته كذا وما يكونش يعطي دانه لحدا يطلع من الامتحان يروح دايركت.
0: وهذه أهم إشي بصراحة اللي بيخلق نوع التوتر. كمان هاي نصائح لطلابنا إنه ما تسمعوا بين بعض لا تسألوا فلان إيش حل زميلك إيش حل بالامتحان وزميلك هذا إيش جاوب لأنه هون بيعمل عندك قلق وتوتر وما بيخليك مركز بالامتحان التاني بيضل عقلك مشوش إنه أنا جاوبت صح جاوبت غلط طب إيش الإجابة الصحيحة اللي جاوبته جاوبته
1: بالضبط. وما تركزوا حدا وخلص وبس يروحوا بدك تعد جوالك قاعد يقعد شوي بس ما تحكي مع حدا وتقعد تسأل في الأسئلة. انسى الموضوع ولا تطلب تحلي على الفيسبوك وكذا ودول تشوف شو أجوبة الأسئلة وهاي الأمور مش مقياس. هدول نهائيا مش مقياس. وكثير مهمة أنا عندي هاي بعتبرها القاعدة الذهبية لأي امتحانات مش بس الثانوية العامة. قبل ما يناموا بالليل ولا أي إشي درسوا قبل تقريبا 20 دقيقة نص 30 دقيقة هيك نص ساعة ما تخلوا أولادكم يفتحوا كتب أو يدرسوا ولا إشي. تسحبوا الكتب منهم اقعدوا دردشوا انتوا وياهم اعمل استرخاء التنفس زي ما قلنا او هيك تفكر بشغلات بتحبها بعيدا عن التوجيه وكل شيء وحط راسك هناك لانه الدراسه المتاخره كل هذا بتعمل بتعطي طاقه قلق. والقلق والتوتر الزايد اللي بيزيد هذا بيعمل انه على ذاكره طويله الامد. هذا بعلم النفس احنا بنسمي ذاكره طويله الامد انه بتفقد بيصير عندها تشتت بتبطل ترسخ اي معلومه. فانتوا اسعوا خلص درست طول النهار قبل النوم ما في دراسة. والمراجعة الصحيحة بدها تكون عندك عند الفجر. تصحى صلي الفجر الساعة 5:30 افطر كل اشرب كاسة الشاي القهوة اللي بتحب انت تشربه كل شيء اقرأ راجع بس مش مراجعة من الجلدة للجلدة لا شغلات مهمة انت تكون ملخصها وكل اشي. شامل فيها المادة، اقرأ اللي عملته هاد، سكر الكتاب، روح على المدرسة بس بهويتك، إقلامك، أي شيء بخص نيتك، المي، حبة شوكولاتة تكون معه. أنا بفضل إنه دائما تكون مع الطالب حبة شوكولاتة، نيته المي، أو حبة فاكهة، شو بحب هو، شو بفضل، لأنه السكر بيعطي طاقة، وبيعطي طاقة حلوة، وبيخلي إنه الواحد إنه شوي تفكيره إيجابي نوعا ما. هاي أمور بتلعب على النفسية شوي. والمقارنة حكينا عنها، وإذا حس في توتر رجع هو عم بيحل، نرجع لتمرين التنفس اللي حكينا عنه، لأنه هو بيعمل فريش شوي. في طلاب بيصيبهم القلق أول ما يفوتوا القاعة، فأنت أول فوت شفت حالك هيك، خذ النفس من أولها وعد للعشرة، عد للعشرة، وما حسيت ما خفتش للعشرة، عد للعشرين. بعدها لحالك حتحس حالك بأقلمت على الجو وكل إشي. هو أول يوم صعب، وباقي الأيام خلص بتصير تعدي عادي، بس هن يوثقوا بحالهم، والأهالي يوثقوا في أولادهم، يوثقوا فيهم يعني. ورسالتي الأخيرة إلهم، لكل طالب وطالب التوجيه بيسمعوني، دائما خذوا نفس عميق وابتسموا، ما تخلوا الكشرة مسيطرة عليكم. الشاشة اللي بدها تكون في الامتحان الإلكتروني، والورقة اللي بدها تكون في بقى الامتحان، كل هاي أدوات لأنت تحط المعلومات فيها، مش هي اللي تحط المعلومات فيك. فأنت هون البطل، وأنت القائد في هاي المعركة، وأنت الوحيد، أنت وعقلك ودماغك واللي عبيته فيها هو اللي رح يقود هاي المعركة.
0: كل ليس الاحترام،
1: الورقة ولا التطبيق ولا الألم ولا هدول، أنت قائد معركتك هلأ، ولا أهلك ولا جيرانك ولا أصحابك، أنت نفسك. ضبط حالك فيهم، وكل أمرك لرب العالمين، وأكيد إن شاء الله تكون الفرحة مستنيتكم، مستني أهاليكم
0: يا رب.
1: وهذا التعب كله بكرة بتلاقوه بفرح ونجاح. والأهالي قوموا أحضنوا أولادكم وفائلوهم، وإذا بدهم أي إشي أنا هيني موجودة، بيقدروا يتواصلوا معي، يسألوا عني كل بيعرفه، وأي مساعدة بدهم لأي
0: كل الاحترام
1: إحنا موجودين.
0: كل الاحترام يا أستاذ حنان، والله كل الاحترام على هذه المبادرة كمان. إحنا بنقدم المساعدة أستاذ حنان، مشكورة يعني على هالمبادرة الجميلة. وأي طلاب أو أي طالب أو طالبة بيلاقوا صعوبة، بحاجة لدعم نفسي، بحاجة لدعم معنوي، إذا مش لاقيينه من أي شخص، فالأستاذ حنان موجودة لحتى تدعمكم وترجع الثقة بالنفس. أستاذ حنان، نصائح كثيرة، معلومات جدا مهمة تحدثنا فيها اليوم مع حضرتك فيما يتعلق بامتحان الثانوية العامة. التوجيه اليوم محطة مهمة في حياة أبنائنا، لكن هي مش نهاية العالم ولا نهاية الطريق، ولا هي معيار وحيد لنجاح أبنائنا. والثقة بالنفس والهدوء والدعم الأسري من الأساسيات اللي اليوم إحنا بنطالب الأهالي إنهم يقدموها لأولادهم. أستاذ حنان عبد الهادي، أخصائية نفسية واجتماعية في ومركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب TRC، يسعد صباحك يا ربي، صبحك بكل الخير، وشكرا على كل النصائح الجوهرية والذهبية اللي قدمتيها لأهالينا ولطلابنا. شكرا كثير لك أستاذ حنان.
1: شكرا لك ريهام، وشكرا للجميع،
0: يعطيكم العافيه. يسعد صباحك يا رب. مكملين معكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام ومستمعينا الاعزاء، ومكملين معكم بمحطاتنا ورسائلنا الصباحيه اللي عمالها بتوصلنا. يسعد صباحكم بكل خير وسعاده يا رب، يعطيكم الف عافيه ما شاء الله عنكم، وان شاء الله يا ربي ربنا يبعد عنكم كل شر، ويسعد صباح اهل الضفه واهل غزه وجميع الاسرى، الله يفك اسرهم يا رب ويحماهم، ويسعد صباح طلاب التوجيه، الله ينجحهم، من حنان الخطيب. يسعد صباحك يا حنان، صبحك وربحك بكل الخير. كمان في عنا رسائل صباحية، أحلى صباح مقدم من الأخت عذباء لكل عمال مشغل أبو سائد، وأحلى صباح للأخ أيمن المصري، صبحكم وربحكم بكل الخير. لكل العاملين والعاملات في مشاغل الخياطة، يا صباح الفل والياسمين. نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم مباشرة في برنامج طلة فجر، خلوكم وأيانا.

0: صباح الخير من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، يصبحكم يربحكم بكل الخير. مكملين معكم أكيد مشاهدينا ومستمعينا ومتابعينا في برنامج طلة فجر، وكمان مكملين معكم مشاهدينا في محطاتنا المختلفة والمتنوعة. وإحنا كنا بنتحدث عن التعليم وعن التوجيه ومرحلة الثانوية العامة، واليوم احنا بنحكي أكيد مشاهدينا عن موضوع مهم بصب بذات الإطار، موضوع التعليم. احنا بنحكي عن الوقت اللي احنا عمالنا بنعيشه وبتتسارع فيه التغييرات حول العالم. لسه في الأنظمة التعليمية بكثير من الدول بتواجه أسئلة مصيرية حول قدرتها في إعداد جيل قادر على التفكير والإبداع وحل المشكلات. اليوم رح نحكي عن كتاب، هذا الكتاب اللي قام بتأليفه إنسان مختص بعالم التعليم على مدار ما يزيد تقريبا أو ما يقارب 40 عام، وهو بمجال التعليم والسلك التعليمي كان مهتم بكل أسلوب من أساليب التعليم بمسيرته المهنية. اليوم احنا بنحكي بهالكتاب اللي قام بتأليفه دقيقة واحدة حتى منتصف الليل، أسرار الثورة الشعبية اللي تحدث أو اللي عمالها بتحدث تحول في التعليم. اليوم الدكتور خالد بيطرح رؤية مختلفة للإصلاح التربوي، وبالإضافة احنا بنحكي عن قوانين، بنحكي عن قواعد تعليمية، وبنحكي عن قرارات من داخل المدارس نفسها، من فهم الطالب ومن المعلم، من الإيمان بقيمة التعليم وقيمة الكتاب وقيمة الإنسان وقدرته على التطور وعلى صناعة مستقبله بإيده. اليوم احنا بدنا نتحدث عن كتاب دقيقة واحدة حتى منتصف الليل. إيش هذا الكتاب؟ شو بيحمل بين طياته من رسائل مختلفة ومتنوعة؟ تعالوا نرحب بضيفنا الدكتور خالد دويكة، المدير العام لمدارس الفجر الجديدة والحصاد المقدسي. صباح الخير دكتور خالد.
1: الله يسعد صباحك بكل الخير، صباح المستمعين، صباح فلسطين، صباح الوطن الجميل.
0: الله يسعد صباحك يا رب يا دكتور، صبحك بكل الخير. دكتور، لما احنا بنتحدث بصراحة عن كتاب يعني بيلخص أو بيكون مواكب لخبرتك وسنوات مهنتك في سلك التعليم، اليوم لما بنحكي عن كتاب دقيقة واحدة حتى منتصف الليل، لو بدنا نحكي عن تفاصيل هذا الكتاب ونبدأ من العنوان، شو السبب الرئيسي وراء تسمية الكتاب بهذا الاسم دقيقة واحدة حتى منتصف الليلة؟
1: يعني مظبوط، يعني هذا السؤال راود الجميع، وكل من حضر إشهار الكتاب سأل لماذا دقيقة واحدة حتى منتصف الليل. طبعا الموضوع هو منتصف الليل، يعني في رمزيته هو لحظة فاصلة كما نعلم، هو نهاية يوم واللحظة يعني التي لا تحترم التأجيل. إحنا بنشعر إنه إحنا اليوم موجودين بفاصل، وكأننا نحاكي أننا في نهاية يوم وبداية يوم جديد. إذا قلنا أنه على بعد دقيقة واحدة منتصف الليل، نقول إن الوقت أصبح ضيق معنا، والقرار لم يعد طرف، إنما الانتظار بجعل الثمن أكبر وأكبر وأكبر. وأنا مع احترام الشديد، يعني سمعنا شوية أختنا حنان عندما تحدثت عن النصائح لطلبة الثانوية العامة، وشفنا العوامل النفسية التي يتعرض لها الطالب ليس فقط في الثانوية العامة إنما على مدار السنوات جميعها. لذلك أجد نظرتي أنا مختلفة عن الوضع القائم، وإن شاء الله رب العالمين يعني نتحدث وإياكم عن الموضوع بإسهاب
0: إن شاء الله يا رب. طيب دكتور، لما إحنا بنحكي عن دقيقة واحدة حتى منتصف الليل، وذكرت إنه ليش والجميع بحفل الإشهار استغرب وقال إنه ليش اخترت هذا المسمى، لكن بيتبع العنوان الثورة الشعبية في التعليم، شو المقصود فيها وقت تحدثت عنها بكتابك؟
1: عزيزتي، يعني حقيقة يعني عندما نتحدث عن ثورة نتحدث عن تغيير كبير وليس تغيير صغير. احنا اليوم حقيقة يعني في التعليم الأصل انه نعمل تحسين، ولكن تحسين مش بس تحسين شكلي او تعديل اداري. هناك طريقة تفكير بالتعليم، طريقة تفكير في المدرسة، طريقة تفكير في الطالب. وكوني وصفت هذه الثورة بشعبية، هو لا يجب ان يكون التغيير حقيقي يبدأ، يعني ما يبدأ فقط من قرارات وزارة او لجان. لازم تدخل داخل المدارس، يدخل يبدأ من المعلمين، من المديرين، من الأهالي، من الطلبة، من المجتمع. التعليم بحدث في العلاقة اليومية بين المعلم والمتعلم. لذلك كل شخص في داخل هذه المنظمة هذه المنظومة يجب أن يكون جزءا لا يتجزأ من هذا التغيير. لأنه إحنا اليوم نشوف يعني صدقا إذا بدي أحكيها، إحنا من يوم ما بلشنا إحنا نتعلم في المدارس حتى يومنا هذا وإحنا بنعلم طلابنا عبر الأجيال، لم يتغير سوى كلمات الكتب. ولكن إحنا بالواقع غيرنا مفهوم التعليم. كثير من التربويين تحدثوا عن هذا الواقع اللي إحنا بنعيشه، تحدثوا عن وجوب تغيير

0: ليس فقط التعليم ونقل المعلومة والمعرفة من الكتاب أو من المعلم إلى الطالب. أنا أتحدث عن تغيير منظومة التعليم بأكملها حتى تشمل ثورة فعلا ثورة شعبية.
1: يعني أنت دكتور بصراحة ممكن نحكي أنه عن جد التعليم اليوم عماله بمر بلحظة مفصلية تستدعي علينا التغيير.
0: نعم نعم، أنا عشان هيك قلت دقيقة واحد قبل منتصف الليل، أي أنه إحنا ما زال أمامنا وقت ولكن وقت قصير جدا. اليوم إحنا بنعرف أنه نعيش في عصر التكنولوجيا، في عصر الذكاء الاصطناعي، وإحنا لسه موجودين في المدارس بين كتاب ودفتر ومعلم يقف أمام الطلبة طلب يجلسون على المقاعد. عندما تحدثوا عن ثورة شعبية لا أعني أنه والله إن أنا لا أؤمن بهذا الحكي ولا أؤمن أنه كنا مدارس، ولكن أؤمن أن نهتم بهذا الإنسان اللي بين إيدينا. هذا الإنسان هو كتلة من المشاعر، هو نفكر بما يحتاجه بما يريده، ليس فقط معلومة سأعطيها إياها. يعني بصراحة لك إياها تعليم بنكي، أضع المعلومة في رأسه ويأتي وقت الامتحان يفرغ هذه المعلومة من رأسه، وللأسف الشديد نسأل الطالب فيما بعد عن المعلومة التي قدم فيها الامتحان، والله يا أستاذ نسيتها. عشان هيك نحن بحاجة إلى فعلا تغيير في هذا النظام.
1: طب يعني أنت دكتور كمان دكتور خالد في الكتاب بتنتقد ثقافة الاختبارات، أنت ضد القياس وضد التقويم الكامل ولا عندك كمان وجهة نظر مختلفة؟
0: بتاتا يعني مرة المشكلة مش بس احنا بنقيس تعليم الطالب، واحنا جدا بنخلط بين القياس والحقيقة الكاملة للطالب. الطالب مش مجرد علامة، والمدرسة مش جدول لنتائج فقط. احنا لازم نعرف انه الطالب هناك مجموعة من الذكاءات، ممكن يكون عنده ذكاء علمي، ممكن يكون عنده ذكاء بالفنون، ممكن يكون عنده ذكاء بأمور ثانية أخرى. لا يجوز أن نحدد فقط الطالب كمعلومة. وأنا حقيقة عندما تصبح يعني الاختبارات في مركز عملية تعليمية، فإحنا نخلق الفضول والإبداع عند الطلاب، وهذا ما لا نريده. نريد طالب مفكر، طالب مبدع، يساعد الطالب على النمو بشكل سليم، مش نحكم عليه أو نحاصره في معلومة وبعلامة. ما أنا حكيت قبل شوية شو الأخت المرشدة تحدث، الأهل بالتسعينات والبرد علامة، الأب نزل بهدلة أو الأم كذلك. نحن بحاجة إلى طالب طالب يطبس المعلومة، بدي طالب يبحث عن المعلومة، بدي طالب يفكر، بدي طالب يبدع، بدي طالب عنده قدرة على حل المشكلات. ولكن اليوم 20% من طلبة الثانوية العامة شو بدك تدرس؟ شو بكون الجواب؟ والله ما أنا عارف. الطلاب بيجيبوا معدلات عالية بدهم يدرسوا طب. هل هناك مستقبل؟ هل حد جلس مع الطالب وأعطاه فرصة يفكر في مستقبله؟ إحنا ونقول له الصف البيرة قطع إحدى المقالات.
1: دكتور خالد أتمنى أنك تكون موجود بمكان علشان يكون الصوت واضح وما يكون في أي انقطاع بالاتصال الهاتفي. ألو دكتور خالد؟

0: طيب يبدو أنه للأسف دكتور خالد موجود في منطقة ما فيها تغطية كافية للاتصال والتواصل لأنه في هناك انقطاع بالصوت، ونتمنى أنه يعني يكون بمكان جيد نحاول نتواصل وإياه، وعلى وعسى أنه نستكمل حديثنا بهذا الإطار اللي بدأناه والحديث عن كتاب الدقيقة الأخيرة ما قبل منتصف الليل أو دقيقة واحدة حتى منتصف الليل. لما إحنا بنتحدث عن هذه الدقيقة يعني إحنا بنحكي إنه ما معنى وقت كتير مثل ما ذكر الدكتور خالد صدقا، لأنه إحنا بحاجة لوجود ثورة على التعليم التقليدي، بحاجة إنه يكون في هناك انتباه أكثر لواقع التعليم ولا الأساليب ولا كيفية التعليم. رح نكمل معاكم أيضا مشاهدينا ومتابعينا، ومن الأمور اللي ذكرها الدكتور خالد وحاول التركيز على عليها من خلال الدعم النفسي ومن خلال ومن خلال انه يكون متابع ومواكب لحال الطالب وتشجيع الطالب ودعمه على اتخاذ قراره بالتعليم. الو دكتور خالد.
1: الو
0: دكتور خالد تفضل تفضل كمل حديثك بعد اذنك. اتمنى تسمعني من الهاتف دكتور خالد.
1: وين وصلنا من الهاتف؟
0: احنا كنا بنتحدث بصراحة انه الطالب اليوم 90% من طلابنا غير قادرين على اتخاذ قرار بانه ايش بدهم يكملوا بدراستهم الجامعية، وكنت تتحدث عن هذه العقبات.
1: صحيح صحيح، يعني اليوم احنا نفترض انه طالب الثانوية العامة خاصة، عندما يعني نسأله انت شو بدك تخصص، وبفيد انه 90% منهم بقول لك أنا مش عارف اللي بدي أتخصصه. السؤال ليه؟ لأنه إحنا ما عودنا الطالب إنه يفكر، إحنا عودنا الطالب إنه يحفظ، وهذا للأسف الشديد المشكلة الكبرى اللي إحنا مواجهها اليوم في التعليم. الطالب ما بيقدر يعتمد على حل المشكلات، ما بيقدر يعتمد على التفكير الإبداعي، عشان هيك دائما وأبدا تفكير الطالب عندنا محدود. طبعا أنا أتحدث عن الأغلبية، هناك طلاب يستطيعون تحديد مصيرهم، يستطيعون التفكير الإبداعي وعددهم لا بأس به في المدارس، ولكن أنا أتحدث عن عموم العملية التعليمية وعموم المدارس الموجودة عندنا في داخل الوطن.
0: طب اليوم دكتور قبل ختام حديثي وإياك، إيش الرسالة الأهم اللي بتحب توصلها للمعلمين ومدراء المدارس وصناع القرار من خلال هذا الكتاب دقيقة واحدة حتى منتصف الليلة؟
1: والله حقيقة هي يعني رسالتي ممكن تكون للمعلمين، وأقول للمعلم أنك تستطيع أن تغير حياة الطالب، تستطيع أن تخوض معه بتجاربه بمشاعره بكل شيء بحيث هذا الطالب. رسالتي لمدير المدرسة أنه بيستطيع أنه يغير مناخ المدرسة، بيستطيع أنه يخلق جو مريح للطلاب في داخل المدرسة. طبعا صناع القرار والوزارات يعني بصراحة يجب أن يتم تغيير المناهج بشكل يوائم التطور التكنولوجي والتطور العلمي اللي موجود. لازم يسمح بالنمو السليم للطالب بدل السيطرة. نحن يعني بصراحة بحاجة إلى تعليم أكثر إنسانية، أكثر عدل، أكثر ارتباط بالحياة، أكثر إيمان بالطالب، وهي تحتيها 100 خط أكثر إيمان بالطالب. لا نحتاج فقط إلى إصلاح نظام، بل إلى تحويله ليصبح هذا النظام مناسباً للعصر ولمواهب أبنائنا الطلاب. مع دعائي في النهاية إلى طلبة الثانوية العامة بالتوفيق والنجاح والسداد إن شاء الله رب العالمين.
0: إن شاء الله إن شاء الله. دكتور خالد تبيك المدير العام لمدارس الفجر الجديد والحصاد المقدسي، يسعد صباحك رب ويصبحك بكل الخير، نتمنى لك المزيد من هذه المؤلفات والكتب اللي تعنى بالشأن التعليمي والأكاديمي. كملينا مع حضراتكم، أشكرك من جديد على الرسائل والنصائح اللي وجهتها سواء للمعلمين للآباء وللأهالي وللطلبة أنفسهم. شكرا كتير دكتور خالد. متواصلين وإياكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في محطاتنا المختلفة والمتنوعة، ومن الرسائل اللي عمالها بتوصلنا، ورح نكمل معاكم أكيد بفقراتنا ومحطاتنا التالية واللي رح نتحدث فيها عن حديقة الحيوان الموجودة في مدينة قلقيلية. لكن خلونا نحكي عن هاي الرسائل. يسعد صباحك أخت ريهام وصباح أهلنا بطول كرم. زمان كان بكل دولة جامعة واحدة أو ثنتين، وكانت الجامعات حكومية ويتم التنافس على المقاعد، مشان هيك كان مستوى الطالب عالي. بس اليوم للأسف صار التعليم تجاري وعدد الخريجين كبير جدا، ومستوى التعليم متدني وانقلب هرم الحياة للأسف. يعني طيب للأسف مشاهدينا ومتابعينا هذا الحال اللي احنا وصلنا له. رح نكمل معاكم ببرنامجنا، ولكن عنا رسائل ورح ننتقل مباشرة إلى المحطة التالية بما يتعلق بحديقة قلقيلية الوطنية. مين منكم ما زار حديقة قلقيلية الوطنية؟ أغلبنا زرناها وأغلبنا رحنا عليها، بس بالفترة الأخيرة هل رجعتوا زرتوها من جديد؟ كمان من الرسائل بتوصلنا من وجدي الجابي صديق البرنامج، اللهم في هذا الصباح افتح لنا أبواب رحمتك وامنح قلوبنا سكينة وبارك في يومنا، اللهم آمين يا رب العالمين. احنا بصراحة بنحكي عن واحدة من الوجهات السياحية المميزة، واحدة من الوجهات السياحية اللي الأهالي بيستمتعوا فيها مع أبنائهم، وتحديدا أبنائنا الصغار بنبدأ نفرجيهم ونتجول في كل زاوية وفي كل محطة من محطات هذه الحديقة. اليوم لما احنا بنحكي مع بداية دخول فصل الصيف والإجازات المدرسية والعطال السنوية، العائلات الفلسطينية مثل ما تحدثنا بتبلش تبحث عن أماكن ترفيهية وبتجمع بين الترفيه، بتجمع بين التعليم، بتجمع بين الطبيعة، وأماكن تعتبر متنفسة للعائلة وأفراد العائلة. حديقة الحيوانات الوطنية في قلقيلية واحدة من أبرز الوجهات السياحية اللي بيقصدها الزوار من مختلف المحافظات. هاي الحديقة اللي عن جد بتحمل معها مكانة عظيمة على مدار السنوات الماضية، وعماله بيزيد الاهتمام فيها، بتكون وجهة محببة ومفضلة عند الأطفال والأبناء قبل الأهالي. تعالوا نتحدث أكثر عن الدور اللي بتأديه بلدية قلقيلية في دعم هذه الحديقة، هذا المعلم المهم في مدينة قلقيلية، هذا المكان اللي يعتبر وجهة سياحية، وقديش لها دور كبير من الجانب البيئي ومن الجانب التثقيفي ومن الجانب السياحي أيضا، اللي بتجمع كل هذه الأمور وبتوفرها في مكان واحد. خلونا نرحب بضيفنا اللي بينضم أيانا من خلال اتصال الهاتفي، المهندس سائد خاطر مدير بلدية قلقيلية. صباح الخير باش مهندس سائد.
2: بخير إليك ولجميع المستمعين.
0: يصبحك بكل الخير يا رب. باش مهندس، لما احنا بنحكي عن حديقة قلقيلية الوطنية، هاي الحديقة اللي إلها مكانة كبيرة عند كل أبناء الشعب الفلسطيني، لكن اليوم مع تطويرها وتحسين مرافقها، كيف ممكن نتحدث عن المكان اللي بتحتلها هذه الحديقة الوطنية على مستوى فلسطين؟
2: سيدتي، حديقة الحيوانات الوطنية في مدينة قلقيلية بدأت كفكرة عام 1986 على مساحة لا تتجاوز 10 دونمات. هي معلم من المعالم واستثمار من الاستثمارات التابعة لبلدية قلقيلية، فبالتالي لم يألو جهدا أي من المجالس المتعاقبة منذ عام 86 حتى الآن على إعطاء حديقة الحيوانات الوطنية الاهتمام اللازم والكافي لقناعتهم وإيمانهم بأهميتها، خصوصا وأنها هي حديقة الحيوانات الوحيدة في الوطن، فبالتالي يجب أن يكون هنالك شيء يليق بالمواطن الفلسطيني بجميع أماكن تواجده بالضفة الغربية والداخل المحتل، فأولوها الكثير الكثير من الاهتمامات. الفكرة التي بدأت عام 86 ب10 دونمات حاليا تتربع على 40 دونم. 40 دونم تحتوي على مناطق للحيوانات، مناطق للألعاب، مناطق للاستثمار والشراء، يوجد بها المطاعم، الكافتيريات، أماكن الترفيه. حديقة الحيوانات تحتوي على 470 حيوان موزع على 150 صنف مختلف، إضافة إلى المرافق السياحية والتجارية الأخرى. طبعا لم نغفل ولم نترك يوما شروط السلام العامة والمواصفات والمقاييس الفلسطينية، السلام العامة لخدمة زوارنا، السلام العامة للأماكن العامة للحيوانات، لشروط حفظ الحيوانات لإطعام الحيوانات والمواصفات والمقاييس بما يخص الألعاب، حيث أن من يلعبناكم أبنائنا وفلذات أكبادنا فنوليهم كل الاهتمام. أضيف إلى ذلك أن جميع من بداخل حديقة الحيوانات سواء كان من الزوار أو المراجعين، كبار صغار، المؤسسات الشريكة، جميعهم خاضعين لتأمين شامل لجميع، يبدأ من دخولهم إلى داخل حرم حديقة الحيوانات. فبالتالي هي معلم وهي مصدر دخل لأكثر من 90 عائلة. هدول 90 عائلة هم موظفين، عائلات الموظفين الذين يعملون في الحديقة والتابعين لبلدية خلقيلي. نضيف إليهم ما يقارب 50 عائلة أخرى لشركائنا في الاستثمارات السياحية والتجارية الموجودة في الحديقة. فهي كما هي معلم في الوطن، هي أرضا، هي أيضا تفتح مجال للرزق للتغزق لعائلات فلسطينية كثيرة.
0: طب اليوم لأي مدى أصبحت الحديقة وجهة سياحية للعائلات الفلسطينية في خضم كل ما ذكرته أستاذ سائد؟
2: صراحة ما يتعرض له الوطن من إغلاقات ومن تضييقات، والمواطن الفلسطيني بطبعه يبحث عن متنفس بين هذه الإغلاقات والتضييقات. فحديقة حيوانات آمنة جدا، الوصول إلى مدينة خلقيلية آمن وسلس، الجو العام في خلقيلية على مدار العام جيد، حتى بالشتاء لم تكن هناك درجات حرارة منخفضة. حديقة الحيوانات تبقى فاتحة أبوابها حتى أوقات متأخرة من الليل. الإمكانيات والخدمات الموجودة في الحديقة دفعت المواطنين للتفكير جليا بالقدوم والاستمتاع بالأجواء اللطيفة والجيدة، وجميع الخدمات بأسعار وبشروط مقبولة. فيزور حديقة الحيوانات سنويا ما لا يقل عن 300,000 مواطن فلسطيني. فهي متنفس للكبير والصغير، من أراد مشاهدة الحيوانات والاستمتاع بمناظرها بإمكانه أن يزورها، من كان عنده أطفال وبحاجة أنه يذهب إلى أماكن للعب بإمكانه أن يزورها، من أراد أن يقضي أوقات بين الطبيعة الخلابة بإمكانه أن يزورها، التسوق الآمن، الأسعار المقبولة، الخدمات المقدمة، النظافة، اهتمام إدارة حديقة الحيوانات بالمواطنين وبالزوار حيث أنها توليهم ذل الاهتمام، جعل من حديقة الحيوانات مكان ووجهة لمن أراد أن يقضي أوقات جميلة. بإمكان أي إنسان، أي مواطن أن يزور حديقة الحيوانات من الصباح الباكر وحتى أوقات متأخرة من الليل. جميع الخدمات متاحة، الأمان موجود، السلام العام موجود، الأسعار مقبولة، والصدر الرحب أيضا موجود.
0: طب أستاذ سائد، ذكرت أنه عدد الزوار للحديقة سنويا 300,000 مواطن.
2: نعم.
0: طيب هون معناها إحنا بنحكي مع بداية الصيف، إيش التوقعات لعدد الزوار؟ عندكم مؤشرات إنه رح يكون العام في ازدياد؟ أنتوا كبلدية قديش دائما عندكم خطط استعدادية وتجهيزات وجهوزية عالية لكل مرة بيكون بفصل الصيف؟ بنعرف يعني فصل الصيف يمكن هو الأكثر انتعاش لتسجيل أعداد الزيارات، فكبلدية قديش دائما بتكونوا داعمين وعندكم خطط جاهزة للتعامل مع تسجيل ازدياد في أعداد الزيارات؟
2: كل سنة نبدأ بعمل خطط اقتصادية وخطط سلامة عامة من أجل استقبال أكبر عدد ممكن من الزوار والمواطنين وتوفير الراحة والأمان لهم. طبعا زي ما أنت تفضلت، هي فترة الصيف هي فترة الإقبال على حديقة الحيوانات بسبب الأجواء، بسبب الأجواء اللطيفة، بسبب الوقت النهار الطويل، الوقت الأكبر الذي يستطيع الإنسان أن يستمتع فيه. فقبل بداية الصيف كل سنة تقوم حديقة الحيوانات بعمل صيانة لجميع مرافقها، بعمل صيانة لحظائر وأقفاص الحيوانات، بعمل تجديدات وتمديدات جديدة للخدمات المقدمة. كل إنسان يزور حديقة الحيوانات بين قوسين زوريها السنة هتشوفي فرق شاسع عن السنة اللي فاتت من التطوير والتحديث بما يلائم الخدمات الراحة في بما يلبي الراحة وللخدمات المقدمة للمواطنين بدون استثناء.
0: كل الاحترام والتحية. اليوم صدقا بلدية قلقيلية إيش بتوجه رسالة للعائلات الفلسطينية بخلال موسم الصيف علشان يكون دائما عندهم وجهة أساسية هي حديقة الحيوان. كثير من المدن بتسعى دائما يكون فيها مرافق أساسية تستقطب الزوار الأهالي من مختلف المناطق, وبتعرف يعني هلأ إحنا عطلة صيفية إجازات سنوية أبنائنا المغتربين بيجوا بعطلة الصيف على البلد وبيبدأوا يتنقلوا بمشاوير عائلية. فكيف اليوم إحنا بنقدر إنه نعطيهم صورة واضحة عن بلدية قلقيلية من خلال كل التفاصيل طبعا ذكرناها مع البشمهندس سائد, لكن رسالة ونصيحة ذهبية بتحب توجهها علشان ما يضعوا عليهم هذا الصيف ويكون في إلهم زيارة لحديقة الحيوان في قلقيلية؟
2: حديقة الحيوانات في قلقيلية تفتح أبوابها على مدار ساعات طويلة. رسالة من بلدية قلقيلية ومن حديقة الحيوانات إلى أهلنا في قطاع الغربي وفي الداخل المحتل, أهلا وسهلا بكم, زوروا قلقيلية, هنالك ما يستحق الزيارة والمشاهدة, هنالك ما يستحق عناء قضاء الوقت على الحواجز والسفر من مناطق تواجدكم إلى مدينة قلقيلية. ستجدون ما يمتعكم, ستجدون أنواع الحيوانات المختلفة, ستجدون الخدمات التجارية, الخدمات السياحية جميعها بأسعار مقبولة, والأهم بذلك بخدمات تليق بكم, تليق بأطفالكم. من أراد قضاء وقت مع الأهل والأحبة هنالك المكان والمتسع لاستقبالهم على مدار الساعة. أهلا وسهلا بكم في قلقيلية, وإن شاء الله رب العالمين لن تكون لكم الزيارة الأولى.
0: كل التحية والاحترام. وبصراحة احنا بنحكي عن حاجة العائلات الفلسطينية اليوم لمساحات آمنة وممتعة لقضاء أوقاتهم مع أبنائهم, وخاصة احنا بنحكي صعب جدا نلاقي مكان, مش صعب بس انه قديش نحكي عن مساحة واسعة. هاي المساحة الآمنة اللي بتجمع كل أفراد العائلة الكبار والصغار حتى الأجداد والجدات الصغار مواليدي الجدد الكل, بالإضافة لأنه مكان بتقدروا تلاقوا فيه كل الخدمات, أيضا مكان تعليمي بيعرفنا على كل الحيوانات. فشكرا كتير للبشمهندس سائد خاطر مدير بلدية قلقيلية, يسعد صباحك يا رب ويصبحك بكل الخير. إلك ولكل طواقم بلدية قلقيلية على كل الجهود اللي بتبذلوها في متابعة كل المرافق في مدينة قلقيلية. كملين معكم مشاهدينا متابعينا ومستمعينا, لكن حاليا رح نروح لفاصل, ومن بعد هذا الفاصل راجعين نكمل معاكم في برنامجنا ومشوارنا الصباحي, ومن قلقيلي رح ننتقل إلى الخليل بعد الفاصل.

0: صباح الخير من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام. صباح الخيرات والليرات والمسرات حنان الكحلة، يسعد صباحك يا رب. بتحكينا صباحك ورد وفل وياسمين للحلوين. بحب أصبح على الحج أم سامر المهداوي الغالية. صباحك فل يا حنان، إليك ولا الخالة للخالة أم سامر، يسعد صباحها يا رب، يعطيها ألف عافية. الخالة علي أبو شنب كمان، اللهم اجعل هذا الصباح حاملا لنا من الخير فوق ما نرجو، واجعله بداية لأجمل أقدارنا. كمان من الرسائل الصباحية اللي عملها بتوصلنا مقبولة، صباح يسعد صباحك الخالة مقبول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله وأسعدكم في الدنيا والآخرة، وغفر لكم ووالديكم ولأحبتكم، وعطر أيامكم بروائح الجنة، وفتح لكم أبواب الخير، الله هم آمين يا رب العالمين. والله صراحة جدا من بعد حديث أستاذ سائد حلو أنه نروح على مدينة قلقيلية ونستمتع بالأجواء المميزة داخل حديقة الحيوان في قلقيلية، مكان من الوجهات السياحية اللي اليوم العائلات الفلسطينية أصبحت بأمس الحاجة أنه يكون في عنا متنفس للعائلة ولكل أفراد العائلة. فرح نكمل معاكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا بما محطاتنا المختلفة والمتنوعة، ومن مدينة قلقيلية والمحطة اللي كنا بنتحدث عنها ننتقل إلى الخليل، وبتطور خطير بيعيد فتح واحد من أكثر الملفات حساسية في الضفة الغربية. قرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلل سموتريتش بشأن ما يعرف باتفاق الخليل لحتى يثير موجة واسعة من الجدل والقلق على المستويين السياسي والمستوى الشعبي. القرار اللي بيتحدث عن نقل صلاحيات تنظيمية وإدارية كانت بيد بلدية الخليل. تعالوا نتعرف أكثر عن تداعيات هذا القرار. ينضم إيانا من خلال الاتصال الهاتفي المهندس يوسف الجعبري رئيس بلدية الخليل. صباح الخير باش مهندس يوسف.
1: يسعد صباحك.
0: صباحك بكل الخير إلك ولكل أهلنا وأحبائنا في مدينة الخليل. يعني لما بنتحدث عن هذا القرار كيف ينعكس على حياة المواطنين اليومية وعلى تداعيات العمل من قبل بلدية الخليل؟
1: صحيح، يعني هذا الموضوع هو ليس غريبا. الإجراءات الإسرائيلية منذ أو بعد 7 أكتوبر وفي بعض الإجراءات قبل هذا التاريخ هي إجراءات لها علاقة بإلغاء اتفاق الخليل، وما صرح به سموتريتش هو كان مجرد دعاية انتخابية للانتخابات الإسرائيلية القادمة، ولكن على أرض الواقع واضح أن الاحتلال والحكومة الإسرائيلية عملت على إلغاء هذا الاتفاق بشكل كامل. ولكن ما حصل يوم أمس هو كان خطير جداً، لأن ما تبقى من هذا الاتفاق هو فقط صلاحيات بلدية الخليل. يوم أمس هو سحب أو أول أمس سحب صلاحيات بلدية الخليل، فبالتالي يصبح اتفاق الخليل لاغي بكل بنوده، لأنه سابقا الأمور الأمنية، الأمور مع السلطة الفلسطينية، الأمور الحياتية، الحواجز، كان هناك اتفاق ضمن بروتوكول الخليل وكان على أرض الواقع غير موجودة. وأولا سحب صلاحيات بلدية الخليل وهو البند الوحيد اللي كان موجود أو كان هناك وجود له في قلب مدينة الخليل، فبالتالي هذا الاحتلال لا يرى أحد. هذا الاتفاق وهو بروتوكول الخليل وقع برعاية أمريكية، ومن وقع هذا الاتفاق هو نفس رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو. أصبحت هذه الحكومة أكثر تطرفا، هناك إشكاليات ضد مواطنينا، ضد سكان مدينة الخليل في قلب الخليل، هناك إجراءات تعسفية، هناك عشرات الحواجز، هناك اعتداء على مبنى البلدية، هناك مبنى للبلدية في البلدة القديمة تم احتلاله من قبل عدد من المستوطنين، هناك أيضا أراضي للبلدية تم الاعتداء عليها، هناك محاولة إيجاد بؤر استيطانية جديدة في أراضي تابعة للبلدية، فبالتالي هناك صراع كبير مع هذا الاحتلال على أرض الخليل وبالأخص في البلدة القديمة. أنا بعتبر أن هناك صراع مع هذه الحكومة الإسرائيلية مع بلدية الخليل على كل سنتيمتر مربع في وسط مدينة الخليل. مطلوب منا أن ندعم صمود أهلنا في هذه المناطق، أن نبقى بجانبهم، أن نعزز صمودهم، أن نلبي كل الاحتياجات، وبشكل واضح نعلن أنه إحنا أصحاب السيادة على كامل أنحاء المدينة، وهذا ما نص عليه بروتوكول الخليل. فبالتالي بالرغم من تصريحات سموتريتش لن نتخلى عن مسؤولياتنا تجاه أبناء شعبنا، ولن نتوقف بأداء أي خدمة من خدمات بلدية الخليل داخل هذه المنطقة بما فيها منح التراخيص لإنشاء أبنية. بلدية الخليل هي صاحبة الصلاحية وهذا يضمن بروتوكول الخليل ويضمن كل المواثيق الدولية.
0: وأنت ذكرت نقطة جدا مهمة لأنه كمثل هيك قرار له انعكاس وتأثير مباشر على حياة المواطنين واللي من أهمها البناء والتراخيص والخدمات والتخطيط. فاليوم إحنا من خلال حديثك باشمهندس يوسف بتوجه رسالة للمواطنين لأهلنا في الخليل أنه رح تكونوا دائما متشبثين بأرض الخليل وبتقديم كل الخدمات الأساسية اللي المواطن اليوم بيكون في عنده حالة من القلق حول مصيرها.
1: صحيح، يعني الوضع وما يحصل من استيطان وتسارع للاستيطان هو يحصل في كل مدن الضفة الغربية، ولكن ما يحصل في الخليل هو يختلف عما يحصل في باقي المدن، فقط يحصل في القدس. ما يحصل في الخليل هو استيطان في مركز المدينة، هو إقامة بؤر استيطانية في وسط مدينة الخليل. ما يحصل في الخليل هو اعتداء واضح على صلاحيات بلدية عمرها أكبر من عمر هذا الاحتلال. فبالتالي ما هو المطلوب من المواطنين؟ الصمود، التحدي، البقاء في أماكننا، التواصل مع بلدية الخليل. وإحنا هون بنأكد من خلالكم أنه راح نتواصل بالرغم من كل التصريحات، بالرغم من كل الإجراءات، راح نواصل بتقديم كافة الخدمات البلدية لكافة المناطق في مركز المدينة وفي وسط المدينة، ولن نقبل بأن يكون هناك أي جسم بديل لبلدية الخليل. وبهذه المناسبة كمان، لأنه اتفاق الخليل بما أنه وزارة الخارجية الإسرائيلية طلعت ونفت أنه ما في إلغاء لاتفاق الخليل، أنا كرئيس لبلدية الخليل أطالب بإعادة تواجد القوات التواجد الدولي. وانت بتعرف أنه هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة قامت بطرد قوات التواجد الدولي من الخليل، كانوا متواجدين لعدة لعشرات السنوات. اليوم منذ سنتين أو ثلاثة تم طردهم من الخليل أو عدم وجودهم في الخليل. فبالتالي أنا بما أن وزارة الخارجية الإسرائيلية قالت بأن هي لم تلغي اتفاق الخليل وإنما سحبت صلاحيات بلدية الخليل، يعني شوف كيف قرارهم أنهم ما ألغوا الاتفاق ولكن سحبوا صلاحيات بلدية الخليل، أنا بطالب المجتمع الدولي بضرورة إعادة قوات التواجد الدولي للعمل في قلب مدينة الخليل.
0: واليوم إحنا لما بنتحدث بالبعد السياسي الخطير، برأيك باشمهندس يوسف إحنا اليوم أمام خطوة إدارية فقط ولا أمام تغيير فعلي للوضع السياسي القائم في الخليل منذ هذا الاتفاق بالسبعة وتسعين؟
1: لا، يعني هناك إشي محاولة تغيير واقع، هناك اعتداءات، هناك بؤر استيطانية جديدة، هناك اعتداء على مبنى بلدية الخليل من قبل المستوطنين. اليوم مبنى بلدية الخليل في منطقة البلد القديمة أنا كرئيس بلدية لا أستطيع الوصول إليه أو الدخول لهذا المبنى، تم إغلاقه وتم السيطرة عليه من قبل مجموعة من المستوطنين وتم وضع الجيش بؤرة استيطانية فوق هذا المبنى. فبالتالي اليوم أنا بتحدث معك مبنى تابع لبلدية الخليل أنا كرئيس بلدية لا أستطيع الدخول إليه وأعلنوا منطقة عسكرية مغلقة. إذن هذه أصبح يطبقوا إجراءات في قلب الخليل وفي مركز الخليل وفي مركز بلدية في مركز مدينة الخليل. هم خرجوا، سموتريتش خرج للإعلام، وزارة الخارجية بمعنى هم بدهم يطبقوا كل هذه الأمور ولكن بدون أي ضجة إعلامية.
0: اليوم لأهالي الخليل في ظل حالة القلق والخوف المتزايد والمتصاعد، إيش الرسالة اللي بنوجهها من البلدية إلى المواطن وإلى أهالي مدينة الخليل؟
1: لا، إحنا دائما أهالي الخليل صامدين، متواجدين، موجودين في البلد القديمة، موجودين في وسط مدينة الخليل. إحنا رح نكون معهم، هم رح يكونوا معنا وسند إلنا. وبالفعل هذا ما تم أول أمس من خلال اجتماع كل مؤسسات وعشائر الخليل. إحنا مع بعضنا البعض، إحنا منواجه مخطط استيطاني خطير ضد الخليل، ضد أهل الخليل، ضد أم المؤسسات وضد أقدم بلدية على مستوى الوطن وهي بلدية الخليل. مطلوب منا نضلنا مع بعض، مطلوب منا أنه نضلنا موجودين. إحنا مش راح نقصر باتجاهكم، راح نواصل بتقديم كافة الخدمات لكل المناطق في مدينة الخليل. وهون بحكي بشكل واضح، مواطنينا في الخليل راح نحاول ونعمل قادرين ونعمل جاهدين بالرغم من قلة الإمكانيات على توصيل كل خدمات بلدية الخليل لكل المناطق، للحرم، للبلدة القديمة، للمناطق المحيطة بالحرم الإبراهيم الشريف، للمناطق المغلقة، رح نضل معاكم متواجدين معاكم إن شاء الله.
0: على الرغم من كل العقبات اللي مفروضة أمامكم وعمالكم بتواجهوها والتحديات الكبيرة المفروضة أمامكم.
1: طبعا طبعا يعني أنا بحكي لك ما يعني هناك معيقات سياسية ومعيقات كمان مالية. بالرغم من هيك وأنا ما بدي أستنجد حدا إنه أنا في بلدية الخليل بحاجة إلى دعم معنوي وبحاجة إلى دعم مالي، أنا بحاجة للكثير من الأمور. مع هيك أنا بوعد مواطنيني أنا قادر أبشتغل ليل نهار من أجل تلبية الحد الأدنى من متطلباتهم، وأنا بعرف إنه الأمور صعبة، الأمور المالية صعبة، أنا بعمل جاهدا على إيجاد تمويل من أكثر من مصدر، ولكن هذا واجبي تجاه أبناء شعبي، وما بدي أستنجد أي حدا بيسمعني في هذه اللحظة، ولكن بلدية الخليل بحاجة لأن الكل يكون معها، بحاجة لأنه الكل واقف معها. اليوم ما نتعرض له هجمة شرسة في قلبه في وسط مدينة الخليل، فبالتالي هذا دورنا تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني، ورح نكون قادرين على تقديم كافة الطلبات ولو الحد الأدنى منها إن شاء الله.
0: إن شاء الله. كل التحية والشكر لك المهندس يوسف الجعبري رئيس بلدية الخليل على انضمامك اليوم وإيانا في برنامج طلة فجر والحديث أكثر عن واقع هذا القرار وانعكاسه على المدينة وعلى خدمات البلدية. وهنا رسالة موجهة من البلدية ومثلة برئيسها إلى أهالي الخليل بأنه إحنا رح نكون معكم ونحاول قدر الإمكان مثل ما ذكر لو بالحد الأدنى أنه نقدم أفضل خدمة للجمهور الخليلي ولأهلنا في الخليل رغم كل المعيقات على الجانب السياسي وبما يتعلق بالجانب المادي. شو مهندس يوسف بنتمنى له كل التوفيق له ولكل طاقم بلدية الخليل، وإن شاء الله يا رب صحنا كمان مرة زيارة قريبة إلى الخليل ونكون وإياكم ببرنامج طلة فجر من قلب مدينة الخليل. مكملين معكم مشاهدينا متابعينا ومستمعينا في برنامج طلة فجر، ولكن بدنا نروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل معكم الرسائل الأخيرة في برنامجنا اليوم ومشوارنا لصباح اليوم الخميس. فاصل ونواصل.

0: صباح الخير من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام في برنامج طلة فجر. يا صباح الخيرات والمسرات لأهلنا في الخليل ولأهلنا في أريحة ولأهلنا في سلفيت وقلقيلية وطوباس وكل مناطق الضفة الغربية. صباح الخير، بدي أوجه التحيات الصباحية في هاي اللحظات لزملائي وزميلاتي العاملين في برنامج في تلفزيون الفجر. صباح الخير لزملائي كافة شباب وصبايا، يعطيهم ألف عافية وديم عليكم الصحة. صباح الخير لفادي بدير، صباح الخير لتيا، وصباح الخير للميس، أحلى بنوتات معنا في تلفزيون وهم خلاص صاروا من طاقم تلفزيون الفجر. صباح الخير لعبود الزغلولي، يسعد صباحك يا عبود. صباح الخير لليث أبو هولا، صباحك فلو ياسمين، براء العمر، إسماعيل بلعاوي، محمد الفار أبو عمر، الأستاذ منتصر العناني، مين كمان، علاء الجراد، يسعد صباحك يسر السرغلي، صباح الفل والياسمين، كل شباب البث عنا، أنا خايف أني أنسى اسم حدا فيهم، محمد أبو طاحون، هيثم صباريني، فادي بدير، مين كمان من الشباب والصبايا ما ذكرنا اسمهم، يا رب ما أني أنسى أي حدا من الشباب والصبايا كمان، كلهم مآثر وعزة، غدير، أنوار، ولا كلهم، يا رب ما أكون أني نسيت أي حدا. صباح الخير لكم جميعا، صبحكم يربي بكل الخير لكم ولعائلاتكم. والرسائل الختامية لليوم رح ننهي برنامجنا ومشوارنا الصباحي فيها. صباح الخير للجميع من سمور أبو صقر، من جمعية الأمل لرعاية مرضى الفشل الكلوي، بنصبح عليكم. يا صباح الخيرات والمسرات لكل أفراد وطاقم جمعية الأمل لرعاية مرضى الفشل الكلوي، وصباح الخير كمان لمدير العلاقات في هذه الجمعية إسلام أبو شمعة، يسعد صباحك يا إسلام، صباحك كل الخير. وصباح الخير كمان للدكتور صلاح الحاج يحيى، يعطيكم ألف عافية على كل مرة بيكون فيها تنظيم لأيام طبية مجانية لحتى ينتفعوا منها الأهالي بمختلف المناطق في مدينة طول كرم، بالضواحي، بالعزة، بالقرى، بالبلدات، مش بس كمان على الصعيد الكرمي، إنما بيكونوا أحيانا بتنظيم لأيام طبية حتى خارج طول كرم. هالمشاهد الحلوة من قلب جنين، يا صباح الخيرات ومن كل المناطق. صباح الخير كمان لكل أهالي الأسرى والأسيرات، اللهم يا رب النصر والفرج العاجل والقريب لأسرانا وأسيراتنا يا رب. صباح الخير لأهالي الشهداء وأمهات الشهداء، صباح الخير لكل المرضى اللي موجودين بكل المراكز الطبية والصحية، يسعد صباحكم، ألف سلامة عليكم إن شاء الله يا رب، ونتمنى لكم الشفاء العاجل إن شاء الله. مكملين معكم، ولكن واجب علينا أن نوجه هاي التحيات الصباحية ونصبح على كل المرضى، واجب بصراحة أنه نحاول نخفف عنهم ونهون عنهم، والكلمة الطيبة حلوة وبتدعم كتير وبصراحة بتعمل فرق. والمرضى اللي بيكونوا موجودين بالمستشفيات والمراكز الطبية والصحية بصراحة بحاجة، نفسيتهم بتكون جدا تعبانة، فبهذا الوقت هم بحاجة للدعم، بحاجة انه ييجوا الأهل والأحباب يزوروهم، بتتحسن النفسية وتكون نفسيتهم أفضل إن شاء الله، وبنتمنى لهم سرعة الشفاء يا رب العالمين. فصباح الخير لعائلاتهم لمرافقينهم، صباح الخير لكل مرضانا، وإن شاء الله يا رب الشفاء العاجل. وكمان بدي أوجه التحيات للطواقم الطبية من أطباء دكاترة إداريين وإداريات، بدي أوجه التحيات الصباحية لكل الممرضين والممرضات تحديدا، يعطيهم ألف عافية، بارك الله فيهم. بنعرف مهنتكم مش مهنة سهلة، مش مهنة هينة، لأنه أنتوا ما بتتعاملوا مع مريض فقط، أنتوا بتتعاملوا مع المريض ومع مرافقينه وأهله. إحنا بنعرف يعني الزيارات العائلية لا غنى عنها للمرضى في المستشفيات، فبالتالي إحنا بنتمنى، وكمان على الأهالي نفسهم، أهل المريض نفسهم، طولوا بالكم على الممرضين والممرضات، الله يكون بعونهم. الواحد منهم بيكون عنده مناوبة وبيكمل مناوبته لتاني يوم الصبح، فبتتخيلوا أو بتتوقعوا كيف، ما حدا بيعرف ظروف التاني، وما حدا بيعرف شو فيه عند بيت التاني، البيوت أسرار، فالله يكون بالعون. مثل ما أنتوا عندكم هم وعندكم مريض وقلقانين وخايفين عليه، كمان الممرض والممرضة ما حدا بيعرف شو ظروفهم العائلية وشو ظروفهم الخاصة وشو ظروفهم المعيشية وشو ظروفهم المادية حتى، فبالتالي إحنا كأهالي ومرافقين للمريض بتمنى إنه إحنا نكون طويلين البال على الممرضين والممرضات. هذا ما بيشفع أحيانا بعض التصرفات اللي بتكون يمكن فيها نرفز، فيها عصبية، في بعض الأحيان أو بعض المرات التي لا تذكر، لكن طبعا نتيجة الضغط اللي بمروا فيه الممرضين والممرضات. فكل التحية لهم الأطباء والدكاترة وكل العاملين بكل المجالات الطبية، المراكز الطبية كمان بمختلف المناطق. وبهيك بكون مشاهدينا ومتابعينا ومستمعينا، قبل ما ننهي الرسالة الأخيرة، صباح الخير من معتز بلعاوي للجميع. يا صباح الخيرات والمسرات. كون وصلنا لنهاية برنامجنا لليوم. التحيات لرعاة البرنامج شركة الماسة شنتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان موريس، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شدادة، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل السيرة في أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس، شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، وشركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر. وصباح صباح الخير للزملاء في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمد، في الإخراج على أحمد الجلاد، ومني أنا ريهام أبو حبلة كل التحيات لكم. دمتم في أمان الله، ويتجدد لقائنا وموعدنا بداية الأسبوع القادم. إلى اللقاء.
1: الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
2: فجر أفهم
1: أحلى صباح من فجر أفهم.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042-439-217.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: فجر أف أم.

0: فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الاضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ ما هي الاضاءة نفس الاشي كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الانارة واحد، في انارة للبيت للمؤسسة للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: اكيد، ادخلي على موقعهم الالكتروني او اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان انه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش اسهل من هيك، بنوفر احلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: اوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك انه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقصير، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
5: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
6: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
7: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: يما بلال، تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدي؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.

0: الساعة الآن 10 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظهر التجارية شداد 042 439 217.

0: في ديك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

ادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة

أساس كل بناء قوي. الكازموز لمواد البناء: حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع. ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

0: تنبض بالمحبة.
1: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
2: الدفع الإلكتروني لتأمين مركبتك صار أوفر، راح تستفيد من خصم يصل حتى 10% عند دفع تأمين مركبتك إلكترونياً لدى شركات التأمين عبر قنوات الدفع الإلكتروني ومن خلال التسهيلات البنكية والمصرفية. بإمكانك تقسيط قيمة التأمين حتى 12 شهر وبدون أي عمولات. ادفع بسهولة واستفيد أكثر. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.bs. فجر FM.

0: سنيورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
1: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.
1: موجز لأهم الأخبار من فجر أف أم. أهلا بكم. الذهب يرتفع بأكثر من 1% اليوم الخميس حيث عوض الخسائر التي تكبدها في الجلسة السابقة، فيما تراجعت أسعار النفط عقب توقيع الولايات المتحدة وإيران على اتفاق مؤقت لإنهاء الحرب بينهما. الرئيس الأمريكي ترامب يقول من حق إيران أن تمتلك صواريخ باليستية مثل بقية الدول، وهذا ليس مثل السلاح النووي. صحيفة هارتس العبرية تقول أن كارثة إيران هي أكبر إخفاقات نتنياهو منذ 7 أكتوبر. قوات الاحتلال تعرقل حركة الأهالي وتضيق الخناق عليهم بإغلاق مدخل بلدة ترمس عيا شمال رام الله. أما في حالة الطقس اليوم الخميس تبقى الأجواء حارة نسبية معقولة ومحتملة إلى حد كبير، جو منعش ليلا وفجرا، والجمعة والسبت يتواصل مسلسل الجو الصيفي المعتدل، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: الأخبار من فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
0: فجر أف أم.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر.

0: جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية.
1: بنت الدلال عروستنا.
2: صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: جو مليان لعب وامان،
4: لوغي لان هون العنوان،
5: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوغي لاند طول كرم شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

الآن فجر أف أم. ألماس الشنتير للذهب والماس.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة

0: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولي، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: فجر أف أم

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. أساس كل بناء قوي الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
0: فجر أف أم

0: بتوقيت فجر اف ام.
1: مع تسارع وتيرة الأحداث ووسط الانشغال بين العمل والحياة تتكاثر الملفات الإخبارية ولا تجد الوقت لإدراكها. كل التفاصيل الإخبارية الاقتصادية والرياضية في النشرات الإخبارية على أثير فجر اف ام 90.4. فجر اف ام، العالم من حولك.
0: الأخبار من فجر اف ام.

موجز لأهم الأخبار من فجر فم. أهلا بكم. الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يقول بأن مزاعم إقامة مباراة بين منتخبي فلسطين والاحتلال هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول من حق إيران أن تمتلك صواريخ باليستية مثل بقية الدول، وهذا ليس مثل السلاح النووي. صحيفة هآرتس العبرية تقول بأن كارثة إيران هي أكبر إخفاقات نتنياهو منذ 7 أكتوبر. مجموعات المستوطنين تدنس المسجد الأقصى المبارك بعد اقتحامه وسط أداء ما يسمى بالسجود الملحمي في المنطقة الشرقية من المسجد مقابل قبة الصخرة.

0: إمام مسجد البحر في يافا يقول بأن وزارة حماية البيئة التابعة للاحتلال تفرض 9 مخالفات على مسجد البحر في مدينة يافا. وقوات الاحتلال تعتقل الشابين أحمد سلامة وعلاء نصار من بلدة عنبتة شرق طول كرم على حاجز إجبارة. أما في حالة الطقس اليوم الخميس تبقى الأجواء حارة نسبية معقولة ومحتملة إلى حد كبير وجم منعش ليلا وفجرا. الجمعة والسبت تواصل مسلسل الجو الصيفي المعتدل ودائما الله تعالى أعلى وأعلم. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أفهم.
2: الأخبار من فجر أفهم. 1, 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: فجر أف أم.
5: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: البحرين فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني من هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: تنبض بالمحبة.
1: سنورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
3: فجر أف أم.

0: زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون أي إضافات. دجاج يعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05-944-98403.
2: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
3: لقيك ملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسكنا.
4: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية.
3: بنت الدلال عروستنا.
4: صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا
5: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: جاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: فجر FM.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الآن الواحدة ظهرا بتوقيت فجر أف أم.
1: مع تسارع وتيرة الأحداث ووسط الانشغال بين العمل والحياة تتكاثر الملفات الإخبارية ولا تجد الوقت لإدراكها. كل التفاصيل الإخبارية الاقتصادية والرياضية في النشرات الإخبارية على أثير فجر أف أم 90.4. فجر أف أم، العالم من حولك.
0: الأخبار من فجر أف أم.
2: موجز لأهم الأخبار من فجر أف أم، أهلا بكم. مسؤول إسرائيلي مقرب من نتنياهو يقول لوكالة رويترز إن تل أبيب تجري مفاوضات عنيدة وشاقة مع واشنطن بشأن الوجود العسكري في جنوب لبنان. فيما قال مسؤول مقرب من نتنياهو لرويترز أن إسرائيل لا تنوي التراجع عن مواقفها وتجري مفاوضات معقدة مع واشنطن بشأن وجودها في جنوب لبنان. ترامب يقول بأن سوق الأسهم سجل للتو مستوى قياسيا جديدا وأسعار النفط تتهاوى. جيش الاحتلال ينفذ عمليات نصف شمال شرقي خان يونس جنوبي القطاع. الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ينفي مزاعم إقامة مباراة بين منتخبي فلسطين والاحتلال ويقول هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة. الوزير الإسرائيلي شيكلي يقول بأن سوريا وتركيا تشكلان تهديدا أكبر لإسرائيل من إيران وسنخوض حربا مع سوريا عاجلا أم آجلا. وفي جمعة الغضب والنفير دعوات لأداء صلاة الجمعة في المناطق التي تتعرض لهجمات استيطانية في جنوب الخليل. أما في حالة الطقس، اليوم الخميس تبقى الأجواء حارة نسبيا وجو منعش ليلا وفجرا. الجمعة والسبت يتواصل مسلسل الجو الصيفي المعتدل. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: الأخبار من فجر أف أم.
3: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: ليلك من فرحتنا، فرحتنا بعروستنا.
5: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية.
4: بنت الدلال عروستنا.
5: صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
6: في أي وقت وأي مكان، تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
7: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

جاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها. فجر اف ام.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
3: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيل الظهر التجارية شداد 042 439 217.
4: فجر FM

الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون اي اضافات. دجاج بيعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05 944 9843.

أساس كل بناء قوي. الكازموز لمواد البناء: حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال

0: مميزة لمن تحبين، منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون أي إضافات. دجاج يعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05 944 9804 03.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: مكان زيري بكان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زيري بكان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زيري بكان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: فجر أف أم.

الساعة الآن 2 ظهرا بتوقيت فجر FM. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
0: الماس الشنتير للذهب والماس والفضة. الماس

0: ألماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على إنستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
3: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1-2 وحتى تاريخ 30-6.
4: فجر FM

0: فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. مكة تنبض بالمحبة.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
2: لوجي لان هون العنوان،
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: Abby, ven a la morir.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

0: منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزمتكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

الثالثة عصرا بتوقيت فجر اف ام. في سي اف اي نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. سي اف اي، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: فجر FM.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر.
1: البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون أي إضافات. دجاج يعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05 944 9 8 4 0 3.

0: مكان زي ريب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زي ريب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زي ريب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
1: موقعنا طول كريم، دوار الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
2: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلت الظهر التجارية شداد 042 439 217.
3: فجر FM

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.
1: البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون أي إضافات. دجاج بيعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05-944-9804-03.
2: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: فجر أف أم.

0: متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك. بليرا كوزمتكس، الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
2: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص نحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
3: فجر أف أم.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: فجر FM.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
2: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، إسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التخصيص.
4: فجر أف أم. ننتقل الآن إلى

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام الماس الشنتير بالذهب والماس والفضة. الماس

0: إحساس. الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دور لعليم من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
5: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

إصدارنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: تنبض بالمحبة.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: على السوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
3: يعني من محل الجاج؟
1: لا من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
4: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون والعبرة في المضمون.
5: سنيورة عشرة عمر.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
7: فجر FM.

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر اف ام.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر FM.

0: سينيورا عشرة عمر.
1: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

إشبال فايبر مفتاحك للذهب. إشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 4

0: الستة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر.
1: الماس الشنتير للذهب والماس.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: مين قال العشرة بتكون؟

0: واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: فجر أف أم، فجر أف أم، فجر أف أم، مزيجك.

سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6. فجر أف أم.

قالوا ما لازم تهجري حبي ما لازم ما لازم تهجري حبي ما لازم غرامك حط في قلبي ما لازم قالوا ما لازم

سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: فجر أف أم.

عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
0: فجر أف أم.

البريك فجر اف ام. في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هابل الفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها. فجر أف أم.

0: جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: ليلة كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية.
1: بنت الدلال عروستنا.
2: صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: فجر FM.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ساعة الآن 8 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كله بالرغيف ب

سينيورا عشرة عمر. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

قالوا ما لازم تهجري حبي ما لازم ما لازم ما لازم تهجري حبي ما لازم غرامك حط في قلبي ما لازم قالوا ما لازم

0: الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: ألف

تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.